لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري إن كان موسى ممن غشي عليه ثم أفاق قبله أم جازاه الله تعالى بغشية الطور لما صعق، لما رأى الجبل ربه فاندك الجبل. أما شهداء المعركة فأرواحهم لا يغشى عليها، بل يظلون في وعيهم متنعمين فرحين متلذذين، يأكلون من ثمار الجنة ويشربون من أنهارها ويأوون إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. ثم يحيي الله تعالى الملائكة قبل البشر، فيأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في البوق مرة ثانية فينفخ إسرافيل، فيحيي الله تعالى الناس الذين ماتوا والجن الذين ماتوا، يعيد الله تعالى الأجساد كما كانت فتنشق القبور عن أصحاب القبور فيخرجون منها جسدا وروحا، ليس روحا فقط كما يقول الكفار. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يعيد الجسد الذي أكله التراب في القبور ويعيد الروح إلى ذلك الجسد، أي يعيد عين الروح الذي كان عامرا للبدن في الدنيا إلى هذا الجسد الجديد، ويكون تعلقه بجسده كما هو اليوم ثم لا يفارقه. فأهل الجنة مهما فرحوا لا يتولد من فرحهم موت، وأهل النار لا يموتون في العذاب بل عذابهم بلا نهاية، لأن الله تعالى خلق الموت في الدنيا، وأما في الآخرة فلا موت. والبهائم تحشر، كذلك يحشرها الله سبحانه وتعالى بقدرته، حتى هذه التي أكلنا لحومها في الدنيا، فيوم القيامة يعيد الله تعالى أرواح البهائم إلى أجسادها ثم يؤخذ منها القصاص من بعضها لبعض. فالشاة التي كانت نطحت بقرنيها شاة ليس لها قرن في الدنيا، فإن الله تعالى يعيد هذه وهذه، فتأخذ هذه حقها من هذه، لكن ليس على البهائم عذاب ولا دخول جنة، إنما يعادون ليقام بينهم القصاص إظهارا لعدل الله تعالى، ثم يعودون ترابا ولا شيء منهم يدخل الجنة. وأما الملائكة فهم عباد الله مكرمون، قسم كبير منهم موظفون في الجنة، لا لأنهم يتغير مزاجهم فيتطلبون الأكل والشرب، وإنما أنسهم بذكر الله تعالى وعبادته، فلا يتعبون مهما قام أحدهم في صلاته ومهما أطال السجود لله تعالى. فالواحد منهم يستطيع أن يصعد وينزل من هنا إلى سدرة المنتهى بدون تعب 10 مرات وأكثر. أما هذه الأرض ففناؤها يكون يوم القيامة بعدما يخرج البشر من قبورهم، ينقلهم الله تعالى إلى ظلمة عند الصراط، فينفصلون عن الأرض فتدك هذه الأرض التي نحن عليها، ثم يبدلها الله تعالى غيرها. والشمس والقمر يطمس الله تعالى نورهما بعدما ينتهي الحساب، ثم يرميان في جهنم بعد أن يطويا، فتتغير صفاتهما وأشكالهما وهيئاتهما، يرميان لا لينيروا لأهل جهنم بل ليزيدوا أهل النار عذابا، لأنهما يكونان من وقود جهنم. وكذلك الكواكب
التي كان الكفار يعبدونها كنجم الشعرى الذي كان العرب المشركون يعبدونه. كل هذه الكواكب ترمى في نار جهنم إهانة لها ولمن كان يعبدها. ثم بعض المسلمين الذين كانت عليهم ذنوب كثيرة ولم يسامحهم الله تعالى يدخلون جهنم فيراهم الكفار فيها فيقولون لهم: ما أغنى عنكم إسلامكم، أنتم معنا. ثم الله تعالى يخرج هؤلاء المسلمين الذين كانوا في النار بذنوبهم، فعندئذ يزداد الكفار حسرة ويقولون: يا ليتنا كنا مسلمين، لأنهم يعلمون أنه لا خروج لهم. ملك من ملائكة الله تعالى ينادي ويسمع أهل النار جميعا، يقول لهم: يا أهل النار، خلود فلا موت. ولو كان الله تعالى خلق الموت في جهنم كانوا ماتوا من شدة الحسرة التي تنزل بهم تلك الساعة، لكنه لا موت في الآخرة، إنما الموت في هذه الدنيا. ويجب علينا أن نؤمن بأن أهل الجنة يتنعمون بأجسادهم وأرواحهم، ليس بأرواحهم فقط، بل يوجد أكل وشرب وزواج حقيقي في الجنة، ليست لذات روحية فقط كما يقول الكفار أعداء الله تعالى. وكل من يعتقد اعتقادهم فهو يحتاج إلى أن يدخل في الإسلام من جديد بالشهادتين، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وأهل الجنة لا يشتهون الولد مع وجود الجماع الحقيقي هناك، لأنهم آمنون بأنهم لا يلحقهم عجز ولا موت ولا هرم ولا قلة رزق ولا مرض. والرجال والنساء في الجنة كأنهم في عمر 33 سنة، لكن الرجال بلا لحى. أما قبل دخول الجنة فالصغير يحشر صغيرا، ومن كان أعرجا يحشر بصفته، وأما الزوج والزوجة فإذا كانا من أهل الجنة كلاهما مات على الإيمان وماتت زوجته على عصمته، تعود له في الجنة. ثم إن كانت في الدنيا تشمئز منه لسوء خلقه أو لدمامة وجهه أو لسوء تصرفه، الله تعالى يزيل عنه هذه الصفات التي كانت تكرهها في الدنيا. وكل واحد ممن يدخل الجنة طوله فيها 60 ذراعا بذراع اليد، وعرضه 7 أذرع، وكل منهم حسن الأخلاق، وكل واحد منهم يكون عند دخول الجنة مثل يوسف الصديق عليه السلام في الجمال، ثم بعد ذلك الزيادات. ومع ذلك الله تعالى يترك في كل إنسان فارقا يعرف به أن هذا فلان الذي كان في الدنيا، فالله تعالى لا يعجزه شيء. فهذه الإبهام لم يخلقها الله تعالى كلها على شكل واحد، بل جعل فيها امتيازا عن الإبهام الآخر، والاجتماع في الآخرة ليس مقتصرا على المصلين فقط. والحور العين الله تعالى يزوجهن لمن يشاء، وهن زيادة على زوجات الدنيا المؤمنات. أما البنات اللاتي متن في الدنيا حتى بنت يومها، الله تعالى يزوجها بالبشر من أهل الجنة، ولا يوجد في الجنة أعزب.

لا يشفع أولاده فيه إن كان عند الأب المسلم تقصير في طاعة الله في الفرائض، وكذلك من مات أولاده البالغون ذكورا أو إناثا، أو من يعز عليه فصبر واحتسب الأجر من الله تعالى، فالله عز وجل جعل ثوابه الجنة. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فالصبر على المصائب والصبر على موت الأحباب والأحباء له أجر جزيل. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، جاء في مناقب أحمد لابن الجوزي أن بلالا الخواص قال: كنت في تيه بني إسرائيل فإذا رجل يماشيني فعجبت منه، ثم ألهمت أنه الخضر، فقلت له: بحق الحق من أنت؟ قال: أخوك الخضر. قلت: أريد أن أسألك مسألة. قال: سل. قلت: ما تقول في الشافعي؟ قال: من الأوتاد. قلت: وماذا تقول في أحمد بن حنبل؟ قال: صديق. هذا وقد بلغ الإمام أحمد رضي الله عنه من الخلق ما جعله حديث الناس ومقدما على الكثيرين. فقد جاء عن أبي الحسين بن المنادى أنه قال: سمعت جدي يقول: كان أحمد من أحيى الناس وأكرمهم نفسا وأحسنهم عشرة وأدبا، كثير الإطراق والغض، معرضا عن القبيح واللغو، لا يسمع منه إلا المذاكرة بالحديث وذكر الصالحين والزهاد في وقار وسكون ولفظ حسن. وذكر أحد المشايخ أنه زار أحمد بن حنبل في بيته وقد سرقت ثيابه، فذهب الشيخ إلى منزله وجاء بمئة درهم فلم يأخذه هبة ولا قرضا، فقال أحمد: أليس قد سمعت معي من ابن عيينة؟ قال: بلى. قال: أكتبه لك؟ قال: اكتبه. قال: فكتب بدراهم اكتسى منها ثوبين. وروى ابن حاتم عن أحمد بن سنان أن الإمام أحمد رضي الله عنه رهن نعله عند خباز باليمن، وعمل عند جمالين عند خروجه لقاء قوته. أما ابنه صالح فقد قال عنه: ربما رأيت أبي يأخذ الكسرة ينفض الغبار عنها ويصيرها في قصعة ويصب عليها الماء ثم يأكلها بالملح، وما رأيته اشترى رمانا ولا سفرجلا ولا شيئا من الفاكهة إلا أن تكون بطيخة فيأكلها بخبز وعنب وتمر. والروايات عن إعراضه عن ملذات الدنيا وزهده فيها وسلوكه درب التصوف والزهد هي أكثر من أن نذكرها في هذا الموضع. وكان رضي الله عنه كثير التواضع للشيوخ تواضعا شديدا. قال ابن سلام: جالست أبا يوسف ومحمد بن الحسن ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فما هبت أحدا منهم ما هبت أحمد بن حنبل. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة، فلما مرض كان يصلي في كل يوم 150. وقد ذكر الذهبي في سيرته ما لا يدع مجالا للشك بأن الإمام أحمد كان على عادة أهل عصره والمسلمين عامة من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن ابنه عبد الله أنه قال: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه ويقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينيه ويغمسها في الماء ثم يشربه ويستشفي به. وروى الذهبي أيضا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمس الحجرة النبوية بقصد التبرك، فقال: لا أرى بأسا بذلك. كما روى الإمام أحمد في مسنده
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قلم أظفاره ووزعها بين الصحابة ليتبركوا بها. وعنه أيضا الرواية المشهورة، وهي أن مروان بن الحكم رأى رجلا واضعا وجهه على القبر النبوي الشريف فقال: يا رجل ماذا تصنع؟ فرفع رأسه فإذا هو أبو أيوب، فقال: لقد جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آتي الحجر. مستمعين الكرام، بعد بيان هذه الأدلة لا يلتفت إلى كلام بعض الناس وهم حفنة قليلة الذين حرموا التبرك بآثار الصالحين والأنبياء، ولا يصح نسبة تحريم ذلك إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ومن نسب ذلك إليه فقد تجرأ على الكذب والإفساد. وفي ذكر وفاته رحمه الله، ذكر ابن خلكان في الوفيات أن وفاته كانت ببغداد يوم الجمعة في 12 من ربيع الأول، وقيل 13، وقيل من ربيع الآخر، سنة 241 للهجرة، ودفن بمقبرة باب حرب. وقدر من حضر جنازته من الرجال 800,000، ومن النساء 60,000، وقيل إنه أسلم يوم وفاته 20,000 من اليهود والمجوس وغيرهم. رحم الله الإمام أحمد بن حنبل وأسكنه فسيح جناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري. ومن المهم معرفة صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية التي تذكر في كتب الحديث، حتى يعرف الشخص الذي يقع في قلبه أنه رأى النبي في المنام أنه رآه على حسب خلقته التي خلق عليها. فإنه إن لم يعرف صفات الرسول الخلقية المذكورة في كتب الحديث، قد يكون رآه في المنام على غير صورته الخلقية. وفرق بين الذي يراه على صورته الخلقية وبين من يراه على غير تلك الصورة. وأما صفاته الخلقية فمن جملة ما ذكره المحدثون في كتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرق، بياضه مشرب بحمرة، وهو معتدل الخلقة ربعة لكنه إلى الطول أقرب. كان صلى الله عليه وسلم متماسك البدن، لم يكن هزيلا ولا سمينا، كان سواء البطن والصدر، أي أن بطنه ليس ناتئا عن صدره. أشم الأنف، أي أن أنفه طويل ليس قصيرا. أزج الحاجبين من غير قرن، معناه حاجباه متقاربتان ليستا ملتصقتين لكن ليستا متباعدتين. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق الحاجبين واسع العينين. أما شعره عليه الصلاة والسلام فكان بعض الأوقات شعره إلى أذنيه وأحيانا إلى أسفل من الأذنين، وأحيانا يضرب منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا مرتين، مرة للحج، فإن الواجب في الحج إما الحلق بالموسى وإما التقصير للرجال، وأما للنساء فالتقصير فقط. وحلق صلى الله عليه وسلم أيضا في عمرة الجعرانة. لأما لغير ذلك فلم يحلق النبي عليه الصلاة والسلام بالموسى قط، ولم يشب من شعره صلى الله عليه وسلم إلا نحو 20 شعرة. وكان صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر. بعض الصحابة قال: لم أرى مثله قبله ولا بعده. وقال بعض الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في وجهه، أي من شدة الحسن والجمال. وإذا تكلم عليه الصلاة والسلام كان كلامه فصلا، بحيث لو أراد الشخص أن يعد كلماته عدا لعدها. لم يكن مسرعا في الكلام، بل كان كلامه فصلا. فمن رآه بهذه الهيئة في المنام فقد رآه على الوجه الأتم، ومن رآه على غير هذه الصورة فقد رآه، قد يراه بعض الناس طفلا، وبعض الناس شابا، وبعض الناس على هيئة العمر الذي توفي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه السلام عاش 63 سنة. أما من يقول رأيته صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم من قال رأيته يقظة، فإن ذكر هذه الأوصاف المذكورة في كتب الحديث يصدق، لكن إن قال إنه كلمني بشيء وهذا الشيء كان يخالف الشرع نقول هذا كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا بعد موته يخالف شريعته التي قررها في حياته، لا يقول ما يخالف الشريعة، هو هذا الإنسان يكون كاذبا. وكذلك إذا قال رأيته بصفة غير الصفة التي هو كان عليها من حيث خلقته الجسمية يقظة فهو كاذب أيضا. في اليقظة الرسول صلى الله عليه وسلم صورته تلك الصورة التي عاش عليها لا يتغير، ليس كالملائكة، الملائكة يتصورون بصور عديدة، يتصورون بصورة طير ويتصورون بصورة إنسان كبعض الناس الذين يعيشون مع البشر. كان رجل في بيروت قبل نحو 7 سنين، جاء أراد أن يتعلم الرقى، فقيل له تعلم علم العقيدة ثم تتعلم الرقية، فتردد إلى مجالس بعض العلماء أياما قلائل ثم غاب وانقطع، ثم صار يقول أنا رأيت الرسول يقظة. فسئل، قيل له صف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان شعره، فقال أبيض، الله أظهر كذبه من أول كلمة. ويوجد أناس دجالون يدعون أنهم اجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لغرض دنيوي حتى يعظمهم الناس وينالوا بعض ما يطمعون، حتى بعضهم قد يقول رأيت الرسول في المنام وهو الرسول قال لفعل كذا وكذا، سواء كان من أمر الرقية أو من أمر التطبيب أو نحو ذلك، وليس هكذا تكون الرؤية. لذلك ينبغي مع تحسين الظن ألا ننجرف وراء كل دعوى مدع، بل نحكم الشرع في أمورنا. وكان رجل من أهل بعلبك قال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يقظة ثم مرة يقظة ثم مرة يقظة، ثم مرة الرابعة قال رأيته يقظة فوضعت له سجادة فاستقبل عكس القبلة. الناس احتاروا في أمره وأرسلوا يستفتون بعض العلماء، فأجابهم هذا العالم هذا الذي رآه الشيطان، من صدق أنه الرسول فقد كفر. تبين لهم الأمر بعد ذلك فكفوا عنه. الذي لا يتعلم علم الدين لو اشتغل بالعبادة وانقطع للعبادة وصام الدهر وقام الليل كله لا يفلح. من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه ما هي العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو كيفية العبادات والصلاة والصيام، يعلمه ما هو الحرام وما هو الفرض، يعلمه الله، هذا علامة خير. ثم إن تعلم وعمل كما تعلم يصير من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القبر وفي الآخرة، من وقت الاحتضار إلى ما لا نهاية له، فهو في أمان في القبر وفي الآخرة. أما إذا تعلم ولم يعمل بما تعلم فإن مات على التوبة يكون ما مضى من ذنوبه كأنه لم يكن، أما إن مات ولم يتب مات على الإيمان لكن ما تاب من الكبائر التي وقع فيها، إما أضاع في الفرائض وإما ارتكب الكبائر في غير ذلك فأمره إلى الله، إن شاء يغفر له وإن شاء يعذبه، إلا أن بعض الناس الله تعالى يبتليهم بالمرض الشديد، فيطهرهم من كل ذنب حتى لا يبقى عليهم ذنب واحد، هذا إن لم يتسخط على الله بل صبر. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن الله يبتلي المؤمن بالسقم فيغفر له ذنوبه حتى لا يبقى عليه ذنب، فإن مات على إثر هذا المرض يكون ليس عليه شيء في القبر ولا في الآخرة. لكن المرضى الذين أمراضهم شديدة صعبة، قسم منهم لا يصبرون بل يقلقون، وقد يتكلمون بالكفر، يعترضون على الله، فيدركهم الموت وهم في هذه الحال. هؤلاء صاروا من أهل جهنم المخلدين فيها. المصائب للمؤمن الذي هو عقيدته عقيدة أهل الحق إذا لم يضجر فيتسخط على الله تعالى يرجى له خير كثير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظنا من الفتن ومن المدعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله
1: بجاه النبي.

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب
2: يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
3: يا رب
0: أنت الغني
1: يا حبيبي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر فائدة نفيسة من عقيدة أهل السنة والجماعة، كما ذكر الطحاوي قال: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نقول للمشبهة إن وصفهم الله بالجلوس والقعود كفر، لأن الجلوس والقعود لا يجوز إلا على ذي مقعدة، فلو كانوا سلفيين حقا لقالوا كما قال الإمام مالك في الرواية الصحيحة عنه حين سئل عن الاستواء فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وفي الأخرى وهي صحيحة: وكيف عنه مرفوع. ومثله روي عن أم المؤمنين أم سلمة وعن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. فكلام السلف كله يرجع إلى تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، كما روى الخطيب البغدادي عن ذنون المصري وهو من أكابر تلاميذ الإمام مالك أنه قال: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فلتكن هذه القاعدة من طالب العلم على ذكر، لأن على ذلك إجماع أهل السنة والجماعة كما قد قدمنا، ومن خالف في ذلك فإنه يكون قد أهلك نفسه. فإن اعترض جاهل على تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة من غير مغالبة، قلنا له: اعتراضك في غير محله، وذلك أن هذا قد سبقنا إليه أهل اللغة والفقه، كالراغب الأصبهاني في المفردات والغزالي في الإحياء، ووافقه الحافظ الزبيدي شارح القاموس، ونقله عن شيخ الإسلام تقي الدين السبكي وهو من كبار اللغويين، ونصره أي الزبيدي في الإتحاف، وابن الحاجب في الأمال النحوية، والجوهري في الصحاح، والأزهري في تهذيب اللغة، وابن منظور في لسان العرب، والفيروز آبادي في القاموس، والزبيدي في تاج العروس، والرازي في مختار الصحاح، وابن الجوزي في دفع شبه التشبيه، والنسفي في تفسيره، وفخر الدين الرازي في تفسيره، وعز الدين بن عبد السلام في الإشارة إلى الإيجاز، وأبو منصور الماتريدي، والإمام الحافظ البيهقي شيخ الأشاعرة في الأسماء والصفات، والسيوطي في الفلك المشحون، وغيرهم كثير من أعيان علماء أهل السنة. ولا يلتفت إلى قول قائل إن من فسر الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة مقدم على محظور، وذلك لشذوذه، حيث لم يلتفت إليه أهل اللغة ولا أهل الفقه. وكلامه هذا مردود بكتاب الله عز وجل، وذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فكما أن قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده لا يوهم مغالبة، بل يتضح به معنى الفوقية إذا أضيفت إلى الله، ألا وهي فوقية القهر والغلبة، فكذلك تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر لا يوهم مغالبة، كذلك قول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لا يوهم مغالبة. وهل يتوهم متوهم من هذه الآية أن الله غلب الكفار وسائر المخلوقات بعد مغالبتهم له تبارك وتعالى؟ هذا ما لا يقوله إلا جاهل مبتدع لا يعرف ماذا يخرج من فمه. وقد رد العلامة القسطلاني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري قول من قال إن تفسير الاستواء بالاستيلاء يوهم مغالبة، وهو جدير بأن يرد، فإن قال بعض المشوشين إن تفسير الاستواء بالاستيلاء منكر ممنوع لأن المعتزلة قالت به، قلنا لهم فقد قالت المعتزلة إن الله واحد، فهل تنكرون ذلك لمجرد موافقة المعتزلة لأهل السنة في ذلك؟ ثم إن من جملة ضلالات هذه الفئة الشاذة تفسيرهم لحديث البخاري وغيره: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يفسرونه على ظاهره قائلين بأن الله ينزل من علو إلى سفل ثم يتكلم بهذا الكلام، وهذا الفهم يدل على سخافة عقولهم، وذلك لأن الليل يختلف باختلاف البلاد، فعلى قولهم يلزم أن يكون الله تعالى في السماء الدنيا طالعا منها إلى العرش كل لحظة من لحظات الليل والنهار، وهذا سخافة عقل. يقول النووي في شرح مسلم ما نصه بعد ذكر هذا الحديث، وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان ومختصرهما، أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، مع اعتقاد تنزيه الله عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر صفات الخلق. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي، أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره، معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني أنه على الاستعارة، ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف. فانظر إلى قول النووي إن جماعات من السلف تأولوه، وأن الجميع اتفقوا على تنزيه الله عن الانتقال والحركات. وانظر إلى تأويل مالك والأوزاعي، وهما من أعيان السلف رضي الله عنهم، وقد قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: إن من حمل حديث النزول على ظاهره هم المشبهة تعالى الله عن قولهم، فعرف من ذلك حكم الذين شبهوا الله بخلقه ممن ينتسب كذبا وزورا إلى السلف، والسلف منهم براء. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق، والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، خالق الأعمال والأجرام، والصلاة والسلام على خير الأنام، محمد بن عبد الله ماح الظلام. وبعد، فقد روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. في هذا الحديث إخبار بأن الإنسان لا تزول قدماه عن موقف الحساب يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أمور: عن عمره فيما أفناه، أي أنه يسأل ماذا عملت منذ بلغت وأصبحت في دائرة التكليف، هل أديت ما فرض الله عليك واجتنبت ما حرم؟ فإن كان قد فعل نجا وسلم، وإن لم يكن فعل ذلك هلك وندم. ويسأل عن جسده فيما أبلاه، فإن كان في طاعة وفعل خير سعد وفاز، وإن كان أبلى جسده فيما يغضب ربه تعس وخاب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، فمعناه أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن المال الذي كان في يده في الدنيا، فإن كان حلالا وصرفه في الحلال لا يكون عليه مؤاخذة. والناس في أمر المال ثلاثة أصناف: اثنان هالكان وواحد ناج. فأما الهالكان فهما من جمع المال من حرام، سواء صرفه في سبيل البر أو الشر، ومن حصل المال من حلال ثم صرفه في الحرام. وأما الناجي فمعلوم حاله أنه من يتحرى ويطلب المال الحلال ثم يصرفه في الحلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من سوء عاقبة الخوض في المال على غير الوجه الشرعي: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري عن خولة الأنصارية. وعن علمه ماذا عمل فيه. يسأل أيضا: هل تعلم علم الدين الذي فرض الله عليه تعلمه؟ لأن هناك قدرا من علم الدين يجب تعلمه وتطبيقه على كل مكلف ذكر أو أنثى، ويسمى الفرض العيني. وما يزيد على هذا القدر فلا يجب على كل المسلمين تعلمه، وإنما يجب على بعضهم، وهو الفرض الكفائي. والرسول صلى الله عليه وسلم حثا بليغا مؤكدا على طلب العلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله. أجارنا الله وإياكم من فعل الحرام، وحفظنا من السعي له، ويسر لنا سبل الخير والفلاح، وثبتنا على درب النجاح، إنه على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام. واهتزت

0: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
1: الله عليك يا حاج
2: حبيبي ما شاء الله زيدك.
3: الماء فاض زلالا من أصابعه
1: الله
3: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 97 من سورة المائدة إلى الآية 30 من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الاثنين 7 أيلول 2026، الموافق ل 25 ربيع الأول 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة، انطلقت معكم من وراء الميكروفون علي قباني، واليوم زميلتي ريما كريدي حترافقني بهالحلقة. أهلا وسهلا بريما.
3: أهلا وسهلا فيك علي، وصباح النور لكل اللي عم بيتابعونا اليوم ويسمعونا، إن كان عبر أثير نداء المعرفة FM أو على قناتنا على اليوتيوب. صباح النور للجميع.
2: أهلا وسهلا.

0: بدي أقول أنه هالأسبوع حترافقيني أنت وميان بصباح المعرفة لأنه إيمان عندها امتحانات بالجامعة فنتمنى لها التوفيق.
1: أكيد نتمنى لها النجاح دائما.
0: نعم أكيد. وبدي أقول للمستمعين اللي بلشوا يبعثوا سلامة قلبك يا علي، أنا مني مريض بس امبارح كنا بالنهر بتعرفي أما بلعت مي أما بلعنا مي فهيك مثل
1: خنق صوتك
0: شوي.
1: شوي
0: بس الحمد لله أنا مني مريض يعني.
1: الحمد لله.
0: نعم. شو كيف كانت هالويكند؟
1: حلوة يعني حلوة،
0: كانت مليئة بالنشاطات المولد يعني ما شاء الله.
1: نشاطات المولد أكيد هذا المحل.

0: تحية لكل المستمعين اللي ببلشوا يبعتونا رسائل وتعودوا كل يوم يبعتونا رسائل. رقم الواتساب 0166-7602، وبعد شوي إن شاء الله حنطلع على يوتيوب، فيكن تبعتولنا بالكومنتس تحت كل رسائلكن. بدي بلش اقرأ شوية رسائل. الحاجة رنا بيضون بتسلم علينا وعم توجه تحية لأما طلعت هي كاتبة لماما ريما، بنقول لأما ريما
1: أهلا بتيتا رنا،
0: لماما ريما، وكمان تحية خاصة من زكريا لماما ريما، كان ضيفك زكريا
1: حبيب جمع. قلبي زكريا،
0: نعم،
1: هالطفل
0: بسم الله عليه،
1: الله يحميه، نعم. إن شاء الله بيطلع من الصالحين،
0: آمين. كمان عم توجه تحية لمرام وخالته وتيتا سميرة. أيضا هادية الصندق اللي عم تقول عم تدعي لإمامة تسهيل الأمور بامتحاناتها، وتحية للمستمعين وأسرة الإذاعة. أيضا من الرسائل اللي وصلتنا غالية من الكويت بتصبح علينا، عم تطلب نسمع أنشودة هامة الفؤادو للحاج معروف قرنوح رحمه الله.

0: بتعرفي ريما كمان هذا الموسم هلا نحن موسم دخولي الى المدارس
1: اكيد
0: باك تو سكول وبعرف مدارس الجامعية بكره اول يوم يعني اليوم هيك اليوم هيك توديع على الاخر يعني
1: صرنا بلش الحماس يعني بلش والتجهيزات من قبل هلا
0: ايه
1: يعني
0: نعم هلا ما بعرف اذا في حماس عند الكل يعني
1: مطلوب انا بتذكر انا وصغيره على طول اول يوم يعني حماس يعني تجهيزات يعني فرحه هيدا اللي بعرفه
0: حلو كتير ونومي بكير اليوم
1: ونومي بكير بدنا نخفف ونقلل من ساعات السهر يعني اكيد
0: فبدي وجه تحيه لكل الاهل اللي عم يحضروا اولادهم للمدارس بعرف انه مرحله الدخول للمدارس منا هينه يعني في مصاريف في تحضيرات كتير فان شاء الله هيك بتمنى لهم للطلاب عام دراسي ناجح ونحن هيك حنواكبهم اول باول يعني اليوم الحلقه حتكون ان شاء الله خاصه بالباك تو سكول وكمان بكره حنطرح مواضيع يعني خاصه بهالموسم
1: يعني مواكبين الاجواء الدراسيه هلا
0: نعم

0: بدي أجي تحية للحاج يوسف الخرفان، بصبح علينا تحية كبيرة لألك، وكمان أكيد تحية لزوجته الحاجة هناء، أيضا تحية للحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام. الحاج يوسف الخرفان عم بيوجه تحية لأسرته وأسهرته، وكمان كانينه الطيبين، وصبحية كبيرة لبنت صبحية الغالية، لبنت صبحية أوكي. كمان عم يتمنى من المستمعين يدعو لبنته إيمان، يعني زميلتنا، بالتوفيق والتيسير بالامتحان.
1: آمين آمين. كمان أنا بصبح فاطمة الحمصي ونادية بغدادي، كمان سناء وعليكم السلام، بتوجه تحياتها لنعيم مرعي و ما بعرف ما عرفت الاسم، مها ولا لميا مرعي ولا إيمان خلف.
0: نعم.
1: تحية كمان من ما بعرف مين لإيمان وعلي ولكل العاملين بالإذاعة، بتحب تتسمع على أنشودة يا رايح المدينة سلم لي على النبي، بتهديها لألنا ولسناء شهاب ونادية بغدادي وغادة إمام.
0: إن شاء الله هلا كمان بسمعنا.

0: اليوم. الله الله
1: ومنبدأ بورد اليوم ضمن حملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اليوم الثانيين 25 ربيع الأول 1448 هجرية 7 إيلول 2026. منذكركم بإخلاص النية لله رب العالمين أكيد بالنطق الصحيح. ورد اليوم يا لطيف ألف مرة. فإذا ورد اليوم يا لطيف ألف مرة من أسماء الله تعالى اللطيف، ومعنى اللطيف المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يحتسبون. فإذا بلشوا من هلأ، امسكوا المسبحة أو امسكوا العداد وبلشوا بذكر اللطيف ألف مرة.

0: سامي الشهوري بتصبح على طلاب جامعة الجلوبل وبتتمنى له التوفيق، وكمان بالأخص بنتها سلمى بيضون أول يوم اليوم. وشكرا على هالبرنامج الحلو والمفيد، شكرا لإلك على هالرسالة الحلوة.
1: كمان صباح النور لوالدي تاني وأم أويس اللي اشتقت لنا، بتقول بعد غياب بتحب توجه تحية لأم أحمد سمحة ولخالدات الغندور وأحلام العبدوني ومحمد الغزاوي ولعمر الحلبي وزوجته لبابا الغندور. كمان صباح النور من غالية من الكويت، ممكن نسمع أنشودة هام الفؤاد للحاج معروف رحمه الله.
0: سمعناها. وأيضا يعني عم شوف كتير في تحيات للناس لأنه في مدارس اليوم مبلشة، فالست غادة بيضون توجه تحية لبنتها زميلتنا روبا برجاوي، بتلقى الله يعطيك العافية واليوم أول يوم دراسة. كمان الحاجة جمانة حباس بتوجه تحية لعائلتها ولكل الأسرة التربوية وبالأخص فريق الصلاحية، وبتتمنى لابنها الشفاء التام ببداية عمله اليوم. نحن كمان متمنى له الشفاء. كيف بده يكون الطقس اليوم وبالأيام الجاي؟ كيف كان الويكند عليك، شوب ولا رواء؟
1: أحسن من قبل.
0: أزبط.
1: أزبط.
0: خفت الرطوبة
1: إن شاء الله عطول.
0: ما شكله هلأ.
1: ما شكله.

0: بعدنا بأجواء الصيف رغم دخولنا بشهر أيلول، هذا الشهر اللي ببلش فيه فصل الخريف، ولكن نحن الأجواء الصيفية بعدها مسيطرة على لبنان، ولو أنه كان بالويك أند ألطف الموضوع من الأيام اللي سبقت. هالطقس الرطب مع تشكل السحب فوق السواحل حيبقى مسيطر على لبنان بإذن الله طيلة هالأيام المقبلة، على أنه ترجع ترتفع درجات الحرارة بدءا من منتصف الأسبوع، نرجع نحس بالشوبات. درجات الحرارة بتتراوح على الساحل بين 24 ليلا وال 31 نهارا، بين 15 و 33 بالبقاع، وبين 18 و 26 درجة فوق 1000 متر. رغم الدراسات اللي بتقول والناس اللي بتقعد بتراقب خرائط المناخ عم بيقولوا انه الخريف جاي في شتاء شكله هالسنة، الله أعلم، بس بعده لهلأ بلبنان ما مبين في شتاء من هلأ، أتليست من هلأ لأسبوع يعني.
1: عم بيقولوا كمان الشتوية ممكن كتير تكون قاسية كتير مثل ما مرقت هالصيفية قاسية.
0: صحيح، لأنه أنا حكيت من جمعة عن هذه اللي بيقولوا لها ظاهرة النينو، يعني هو الاحتباس الحراري كل تقريبا 4 سنين بتصير، فلما تصير بصير بيجي الشتاء قاسي بأغلب الدول والصيف بيكون قاسي بأغلب الدول. مشان هيك شفنا نحن الصيفية كانت كتير قاسية بأوروبا وخاصة بغرب أوروبا، بإسبانيا وصلت درجة الحرارة، وبفرنسا لفوق 45 درجة، وهذا الشيء مش معتاد.
1: صار في حرائق كتير،
0: صار في حرائق كتير، فالله أعلم، نحن ناطرين. أنا بتمنى تكون قاسي الشتاء، بحب
1: بتحب الشتاء أكيد أكثر
0: أكيد
1: من
0: الصيف. أنا بتكون قاسية، بس إنه ما تكون قاسية على الناس اللي هي ما قادرة تأمن تدفئة، أجهزة تدفئة، ولا قادرة إنه تكون عايشة بأجواء ملائمة لهذا الطقس،
1: خاصة اللي كمان بعدهم ما عندهم بيوت.
0: 100% نعم، وهذه هي نشرة الطقس، ودائما بنقول نحن يبقى العلم عند الله
1: أكيد.

0: بدي أكفي شوي قراءة رسائل قبل ما نفوت بالفصل الإعلاني.
1: في كتير رسائل.
0: نعم أماني الحسين، صباح المعرفة، تحية لكم، تحية للماما ريما وعمو علي من عبد الرحمن. نحن كمان موجه له تحية لعبد الرحمن.
1: أهلا حبيبي عبودي، بدي أشوفك شي يوم معي بالحلقة كمان.
0: إيه نعم، هيدي دعوة على الهواء لك. نعم، شو كمان عنا؟
1: كمان عنا أبو محمد زايد من البداوي، بيسأل بيطلب الدعاء من اللي راحوا على العمرة هالأسبوع والسلام للحبيب عليه الصلاة والسلام. كمان من سماح النقري بتحب تحيي الفريق العامل بثانوية الهداية، وعم تدعي الله ييسر بداية العام الدراسي.
0: كمان عمر خروب بيدعي بيسلم على علي خروب ومحمد خروب وعثمان خروب. أيضا من الرسائل وصلتنا عمر شبارو، صباح الخير لنداء المعرفة، وبدي وجه تحية لكل معلمة طالعة اليوم على مدرستها، وبالأخص معلمات مدرسة الهداية ببشامون. إن شاء الله بيكون نهاركم حلو مليان بالنشاط والنجاح، وبتكون سنة دراسية مباركة ومليانة بالإنجازات، صباحكم ورد. شكرا يا عمر. بعد عندي وقت للفاصل دقيقتين. شو عنا بهالدقيقتين؟ علي بيضون كان بعد شيء بده يشوف. عمو علي بيضون بهنيكم بذكرى المولد وبوجه تحية لوفاء اسماعيل. نحن كمان بنوجه لكم تحية، بدي وجه تحية كمان لخالتي منى اللي عم تسمعنا هلا.
1: تحية لها ولكل اللي عم يسمعونا.

0: الفاصل كيف بنتعامل مع الطالب اللي فايت على المدرسة لأول مرة أو فايت على صف جديد؟
1: يعني مثل ما قلنا أجواء دراسية مثل 100%.
0: فابقوا معنا.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعون الأول دبي بزنس باي، فرعون الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-8111-66.
7: خاص عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
8: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني ومقدم.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها والصالة بوردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: ورجعنا لكم بصباح المعرفة، بعدنا مكفيين فقراتنا. تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ، تحية لكل اللي موجودين بسياراتهم ورايحين على الشغل. كمان بدي وجه تحية لمين كمان، مين بعت لنا هون؟
3: علي كل عسل وسكر نبات، هيك عم بيقول لك أبو محمد
2: اللي بتداوي. ايه طيب ماشي،
3: اسمع الكلمة.
2: ان شاء الله. كمان شو رأيكم نفوت بخبرية اليوم؟ جايب لكم خبرية. إيمان تعرف بدك كتير يعني حظي حالك وحالك إيمان كتير لأنه معود. بدنا نحكي عن في مدارس يعني بالدول تختلف العام، بيختلف العام الدراسي أمتى ببلش حسب الدول.
3: لكن مشكلة الدول مثل بعضها.
2: لا أبدا، في دول بلش بنيسان، تخيلي العام الدراسي على كل. هلأ نعرف أي عام بنيسان. يلا خلينا نعرف أكثر معلومات عن
4: خبرية اليوم.
2: إذن بيختلف موعد بدء العام الدراسي بين الدول بناء على التوزيع الجغرافي والمناخي لكل بلد أو قارة. فمعظم دول منطقة الشمال عامة، يعني الدول اللي وقع بالميلة الشمال عامة، بيبدأ العام الدراسي فيها يا أما بآخر آب أو بأول أيلول، بينما الدول اللي مطرحها موجود بجنوب فبيبلش العام الدراسي فيها بالغالب بين كانون الثاني وشباط. معظم دول أوروبا مثل فرنسا، ألمانيا وبريطانيا ببلشوا العام الدراسي فيها بشهر آب. الأمر نفسه بدول الخليج، حيث تبدأ المدارس بقطر يوم 30 آب تقريبا يعني، وبالإمارات والسعودية بين 21 و26 آب. أما العام الدراسي بين أواخر شهر تموز ببلش ببعض الولايات الأمريكية، بينما يبدأ بالولايات الشمالية وكندا بالأسبوع الأول من سبتمبر أي أيلول. أما باليابان وكوريا الجنوبية بيبدأ العام الدراسي فيها بنيسان وبيستمر حتى أول شباط. وبالهند وبالفلبين فبيبدأ العام الدراسي فيها بحزيران مع بداية موسم الأمطار الموسمية. أما بإستراليا فبيكون عندهم فصول السنة معكوسة، يعني هن لما يكون عندنا نحن صيف من الشتاء، وهن لما يكون شتاء نحن صيف. فالعام الدراسي فيها بإستراليا يعني بيبلش بشهر شباط. سبحان الله، هذه هي
3: اختلفت المواعيد والأوقات، بس المهم الولد يدرس وينجح.
2: صح، يدرس المظبوط كمان. هذه كانت خبرة اليوم.

0: سيرة المدارس،
1: أنا بحب هون وجه تحية لمدارس جمعية المشاريع اللي فعلا بتهتم بتلاميذها، إن كان بالعلوم الدين الدنيوية أو الدينية، على الميلتين هي بتشتغل مظبوط وبتراقب الولد. حتى بمدارسنا في حصة صلاة، يعني بيصلوا صلاة الظهر جماعة، يعني ما بكفي بس نتعلم العلوم الدنيوية، هيدا أمر كتير مهم إنه نتعلم وناخد شهادات عليا، بس بدنا نطلع كمان بآخرتنا ونهتم بالولد من هو وصغير بالعلوم الدينية، نعلمه كيف بيصلي، نعلمه العقيدة، نعلمه الأحكام الشرعية، وهيك بيكون على الجهتين عم نشتغل.
0: وما شاء الله عم نشوف نحن كل سنة نسب النجاح بمدارس الجمعية.
1: نعم.
0: إن كان بالامتحانات الرسمية أو بالمدارس عندهم يعني بالامتحانات. فنصيحة للكل اللي بعد مثلا سجل ولاده أو مثلا بفتكر خلص وقت التسجيل،
1: طبعا
0: بكرة بلشوا مدارس، أنا بعدني عم بدعي للتسجيل. طيب يعني اللي عنده ولد يفوت على المدرسة سنة الجاي يحط براسه ويحطه بمدارس الجمعية، بيضمن هيك حاله وكمان بيريح راسه مثل ما بقوله،
1: دينيا ودنيويا مثل ما قلنا.
0: نعم. بدي وجه تحية للحاجة ندى الجوجو، عم تقول التمنيات للطيبة إيمان بالنجاح والتوفيق، وماذا نقول بإذاعة حوت من الزهور أجملها ومن الثمار أجودها. تنوعت الأسماء علي وميان وريما وإيمان ورولا والمضمون واحد. كلمة طيبة ودعاء معلومة نافعة ونصيحة، فقرات منوعة تلون صباحنا بأجمل الألوان.
1: هذه دعاية صارت،
0: دعاية
1: للبرنامج، كلام حلو
0: يعني دايما مميزة الحاجة ندى، شكرا لك. الله
1: تحياتنا لإلها. هلأ جمانة حبس عم بتقول بعد في أماكن بمدارسنا اللي بعد ما لحق
0: شفتوا بعد في أماكن فيكن تلحقوا تسجلوا أولادكم وتريحوا راسكم، سجلوا أولادكم بمدارس جمعية المشاريع بكل المحافظات اللبنانية.
1: كمان ليلى عليوان بتصبح على أولادها وأخواتها وصديقاتها الغاليين، وبتخص بصباح الحاجة عصمت بتقلها اشتقنا لك كتير.
0: نعم.

0: بالفرنجي.
1: شوفي عندي وصفة هلا وصلتني من أحد المستمعين، قال يا علي كل قطعة خبز صارية عليها زبدة مع قليل من السكر بحسن الصوت.
2: سامع هيك شيء؟ انت جربهم كلهم اللي بتزبط هال
1: زبدة وسكر ناقصنا نصاحة.
2: طب زبدة بلا سك، زبدة وعسل إذا بدك.
1: نعم. قال كمان سفين الدجاج بتحسن الصوت.
2: طيبة
1: يعني إذا أكلت كتير سفين دجاج ممكن صوتي يصير حلو ومدح.
2: بركة بدنا نجرب، بدك تبلش.
1: الله أعلم، يعني لأنه أنا نفسي
2: صرت انتحلنا بالبرنامج.
1: نعم. طيب مثل ما قلت قبل الفاصل، اليوم بدنا نحكي بالفقرة الصحية عن كيفية التعامل مع الطالب اللي عم بفوت على المدرسة الجديدة، يعني عم بفوت على المدرسة لأول مرة أو على صف جديد، وحتكون ضيفتنا الدكتورة حنين سرحان بعد شوي.

0: حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: فإذا بعدنا معكم مباشرة على الهواء لنتلقى اتصال من دكتورة حنين سرحان لنسألها بعض المواضيع اللي بتخص السنة الدراسية والطالب بالمدرسة.
4: بس قبل ريما ديروا بالكم على صحتكم اللي طلع بالجينيريك صوتك هيدا.
3: قديمة كتير.
4: دكتورة حنين صارت جاهزة معنا الاتصال. أوكي. يسعد صباحك دكتورة.
5: يسعد صباح.
4: أهلا وسهلا وشكرا على تلبية الدعوة. ألو فقدنا الاتصال حنرجع نعاود الاتصال بالدكتورة.

0: يسعد صباحك دكتورة حنين سرحان.
1: يسعد صباحكم.
0: أهلا وسهلا. اليوم بدنا نحكي معك عن كيفية التعامل مع الطالب اللي عم يفوت لمدرسة جديدة أو صف جديد. بداية دايما نحن هيك بنسأل عن التحديات النفسية أو الاجتماعية اللي بيواجهها الطالب لما ينتقل من مدرسة لمدرسة جديدة أو لما يكون فايت على صف جديد، عم يشوف طلاب جداد، يمكن معلمات لأول مرة. شو هني هول التحديات؟
1: نعم، هو الانتقال لبيئة مدرسية جديدة يعتبر مرحلة انتقالية بتتطلب التكيف، فقد يواجه الطالب الخوف من المجهول، فقدان الأصدقاء القدام، صعوبة بتكوين علاقات جديدة، القلق من تقبل الأساتذة والرفقة الجداد لإله. وبالنسبة لبعض الأطفال خصوصا يلي عندهم صعوبات تعلم أو احتياجات تربوية خاصة، قد تكون عملية التكيف أكثر صعوبة وتحدي أكبر لألون، تتطلب تغيير بالروتين والتعامل مع متطلبات جديدة. والعامل الأهم أنه الشعور بالانتماء. فالدراسات بتشير لأنه شعور الطالب بأنه الأساتذة والزملاء يهتموا فيه ويدعموه بيرتبط بتحسين بقديش هن بيحسنوا التكيف وبالصحة النفسية للولد، فبيؤدي كمان هيدا الشيء على نتائجه الأكاديمية.
2: نعم دكتورة، كنت عم تحكي عن النفسية للولد، طب هل من الطبيعي انه يشعر الطالب بالخوف او العزلة خاصة بالايام الاولى؟ وكيف فينا نميز بين التوتر الطبيعي والقلق المفرط عند الطالب؟
1: نعم، هلأ القلق الخفيف والمؤقت هو طبيعي كتير، لأن الطفل أول شيء عم بيكون يعني قدام بيئة جديدة وأشخاص وروتين جديد، هلأ حتى كان عم يطلع من صف لصف، فنحن عم نواجه بيئة جديدة اللي هو صف جديد، روتين جديد. هلأ المهم هو مراقبة هو شو عم بيصير مع الولد. التوتر الطبيعي عادة بخف تدريجيا مع مرور الأيام، يعني عنا أول فترة ممكن أول أسبوع، أول 10 أيام أو أقل حسب، هذا الشيء كمان أكيد بيرجع لكل طفل وهو كيف بيتأقلم مع الأمور الجديدة. وكمان هذا الشيء كمان بيرجع للمدرسة، هي كيف تتعامل مع الأولاد، كيف تتفاعل معهم. أما لما بيصير القلق كتير مستمر بيأثر على النوم، على الشهية، على التركيز، مثلا بيؤدي لرفض متكرر لأنه يروح الولد على المدرسة، فهون بحاجة نحن أنه نكون عم نضوي على هذا الموضوع ونلجأ للمختص أكتر.
2: يعني بحاجة الأهل كمان يتابعوا الولد ويراقبوا،
1: ايه يعني يعطوا أهمية لهذا الموضوع. نعم، مش انه خلص انه اتس اوكي بيمشي الحال. يعني قد يكون مثلا في مشكلة، ممكن امرار يكون في مشكلة مثلا من قبل الاهل على طريقة تعاملهم او مثلا من قبل المدرسة، بس انه بتنحل، فانه الاهل مش يطنشوا الموضوع.
0: طيب دكتورة، طب شو بيعملوا الأهل لما الولد عم بيقول لهم أنه أنا ما بدي أروح على المدرسة، أنا خايفين أو أنا مني مبسوط؟ وهذا الشيء عم يتكرر يعني مش بس أول يومين، دائما عم بيقول لهم، يعني برأيك كيف بيتعاملوا الأهل مع هالقصص؟
1: الأهم شيء هو أنه نكون عم نحضر الولد لما بده يروح على المدرسة، مش تكون الأمور فجأة ومش نخوفه قبل المدرسة. كتير كتير مهم أنه نشرح للطفل أنه هو شو حيصير معه، وخصوصا الأولاد الصغار كيف رح يكون يومه، شو حيصير معه، بمعنى أنه أنت هلا حتصير تاخد هيك، حتلعب هيك، عندك حتكون هيدا المعلمة، وين حيروح، وين حيلعب. هيدا الشيء كتير بفيد، وكتير كتير مهم أنه نكون مثلا نحن عم ناخده على المدرسة زيارة مسبقة، إذا فينا نقول يتعرف على الصف، على الأساتذة. فهيدا الشيء كتير بفيده أنه هو يكون عم يتحضر للروتين الجديد قبل ما يبلش المدرسة. وأهم شيء أنه نتجنب، كتير مهم نتجنب هيدي العبارات أنه ما تخاف، ما في شيء بخوف، نستبدلها بأنه ممكن تحس بالتوتر وهيدا شيء طبيعي ونحن حنساعدك حتى تتعود. فهون نحن منكون عم بنعزز له فكرة أنه أنت تتأقلم مش فكرة الخوف.
2: حلو. دكتورة، في بعض الأمور وبعض العادات منتشرة بين الأهل وأحيانا بيوقعوا فيها، وهي بتكون مش لصالح الطالب لما بيشتكي الطفل من عدم تأقلمه. شو المطلوب هون يعملوا الأهل؟
1: نعم، هلا مثلا مثل من كتير أمور مثلا بيتصرفوا فيها الأهل، بيقللوا من مشاعر الطفل أنه خلص هلا أنت كبرت على الحكي على هيدا التصرفات مثلا، أو المقارنة، شوف خيك كيف، شوف فلان مدري شو، أو مثلا الضغط المستمر عليه مثلا، ليه ما عندك رفقة؟ ليش ما بدك تروح؟ يعني بطريقة بتزعج الطفل وبيكون ما عارف يعبر الطفل،
2: بيكون عم يكتم بقلبه كمان.
1: صح. أو مثلا أمرار مثلا بياخدوا هيك قرارات بدون ما حتى ينبهوا الولد أو يستشيروه أو ياخدوا ويعطوا معه، مثلا بينقلوه من مطرح لمطرح بشكل مفاجئ للولد. فكتير مهم أنه نحن نسمع للطفل ونحدد المشكلة، انه شو عم بيصير معه بالضبط، هل هي مشكلته الانفصال عن الاهل؟ فهون بنشتغل على علاقته مع الاهل وكيف يكون عم ينفصل الانفصال الطبيعي الهلثي يعني. او مثلا علاقته، او مثلا عنده مشكله بالعلاقات الاجتماعيه، فهو ما عم يعرف كيف يبني علاقات، فهون كمان بنشتغل عليها. بنكون مثلا نحن عم نحطه بنادي، عم نعزم رفقاته لعنده، يعني عم نشتغل على الموضوع الاجتماعي. او مثلا مشكلته مع الاستاذ، بخاف من الاستاذ، فهون نحن بنروح بنشوف شو المشكلة، انه ليه الولد عم بيخاف منه. نتواصل مع المدرسة، نتواصل مع الاستاذ لنلاقي حل. او مثلا عنده مشكلة صعوبة تعلمية، فعم تخليه يستحي للولد، ما عم تخليه يكون هو يحس حاله مثله مثل رفقاته. ممكن تكون المدرسة ما بتعرف انه عنده صعوبة، فكمان نحن بنكون عم نعالج هالموضوع، او عم يتعرض لتنمر مثلا. يعني بدنا نشوف شو السبب لحتى نلاقي الحل.
2: يعني في عدة اساليب وطرق نلجأ لها، المهم انه نلاقي السبب الاساسي والحل.
1: صح. نعم. يعني كل مشكلة وإلها حلة.
0: نعم. طيب أحيانا دكتورة، هل بيأثر هذا التغيير المفاجئ على التحصيل العلمي للطالب بالفترة الأولى ولا ما شرط؟
1: بلا، أكيد. لما وخصوصا لما بينتقل مثلا الولد من مرحلة لمرحلة، يعني مثلا عندك من الكيجي للابتدائي أو من الابتدائي للمتوسط وهيك، فهذا الشيء كتير بيأثر على الولد. ولكن يعني لأنه هون بيكون عنده كمية كبيرة من الأمور الجديدة، طبعا كل ولد على حسب عمره بده يتعلم قوانين جديدة، بده يتعرف على أساتذة جداد، أشخاص جداد، رفقة جداد، فبده يحاول يتأقلم مع هيدي البيئة. وبنفس الوقت مطلوب منه يركز ويتعلم. فممكن نلاحظ انخفاض بالعلامات بسبب انخفاض التركيز والأمور الجديدة يلي عم بتصير مع الولد. وهذا مش شرط انه يكون يعني خلص هو انه متراجع اكاديميا وحيضله هيك كل السنة. بالعكس، نحن اذا كنا حده وتصرفنا بطريقة مزبوطة بيرجع بيركلج الولد، ولكن بدنا نعطيه شوية وقت ونكون حده.
2: نعم. فإذا دكتورة، آخر سؤال لك، بعض الطلاب أول فترة من المدرسة، أول أيام أو أول أسابيع بيرفضوا يروحوا على المدرسة، كيف فينا نتعامل معه؟ يعني شو دور الأهل هون؟
1: نعم، أول شيء ما نستعمل مع الولد أنه إيه خلص أنت عنيد، أنت ما بدك نفهم مشاعره، نفتش عن السبب. فينا نسأله أسئلة مثل أنه شو أصعب شيء أنت عم يمرق عليك بالمدرسة؟ شو أكتر شيء عم يزعجك؟ شو أكتر شيء عم بيضايقك؟ فهلأ نحن لما بنحدد له السؤال للولد بنكون عم ندر له مشاعره بطريقة أنه يعرف هو شو عم بيصير معه. فنحن هون بنحاول كمان نفهم منه، نحصل على المعلومات يلي عم بتضايقه. وكمان أكيد كتير مهم أن نكون عم نتواصل مع المدرسة لنشوف كيف سلوكه عم بيكون بالمدرسة، لأنه يعني في كتير أولاد مثلاً بيرفضوا انه يروحوا من البيت، واكيد الاهل بيبعتوهم، بس بالمدرسة بيكون ماشي حالهم. فمثل ما حكينا قبل شوي انه هن ممكن بس فكرة الانفصال عن الاهل. واذا كان السبب مثلا قلق فهذا الشيء طبيعي، بنستخدم نحن التدرج بالامور، يعني مثلا بنبلش بروتين ثابت، بنبلش بالتعزيز الايجابي، بنتواصل مع الطفل بطريقه يعني منوعي هو شو حيمرق، بدون يعني، وبنحاول نتجنب فكرة انه لما بيبكي نخليه بالبيت، لانه هو بيصير بياخد هيدا الشيء انه البكوة حجة لكل مرة بده يعمل تصرف معين، فخلص بيصير بيعرف انه خلص انا بس ابكي اهلاتي بيعملوا لي اللي بدي.
2: هيدي نقطة مهمة كمان.
1: نعم. أما إذا كان الرفض كتير قوي ومستمر، وصار عنده أعراض انفعالية، بكي، يمكن يكون يصير حرارة، فهون مثل ما قلنا قبل شوي إنه بدنا نشوف نحنا شو السبب يلي عم بخليه يصير معه هيك لحتى نعالجه، بالتالي لما نعالج السبب أكيد الأمور التانية حتصير أريح.
0: نعم. الدكتورة في التربية المختصة ومستشارة تربوية والمدربة الدولية الدكتورة حنين سرحان، شكرا كثير على المعلومات المهمة اللي عطيتينا إياها، وإن شاء الله لنا لقاءات تانية معك.
2: شكرا لإليك.
1: بارك الله فيكم.
0: آمين وبكم في أمان
2: مع الله. ألف سلامة.

0: بعد المعلومات الصحية عم تصلنا بما يخص صوتي لرايح. الحاج يوسف الخرفان عم بيقول لأغلي زهر الأكاديميا مع أوراقة مهم جدا لبحث الصوت, بس هلا مش موسم أكاديميا
1: كمان. عم بيقولوا لك مرقة الدجاج,
0: ايه مهم كتير مرقة الدجاج خاصة اللي هو طبعه بارد, يعني بعد عم نحكي اخلاط هلا صرنا كتير مرقة الدجاج مغذية لألون كتير كتير كتير.
1: هلا صار عندك عدة اختيارات بدك تشوف الأنسب لإلك كمان. انا هون بدي بقول وعليكم السلام يا رندا وبسام عم بيتابعونا من كاليفورنيا. بتعرف مين بتكون رندا؟
0: مين؟
1: اختي وتوأمي.
0: يا عين ما شاء الله, تحية كبيرة لها, وبدي أقلها أنه هي هلأ هو فرق الوقت,
1: فرق الوقت هلأ سهرانين حتى يسمعونا.
0: نعم, فأنا بدي أذكر بالخدمة اللي عملوها بالأبليكيشن تبع نداء المعرفة, صار في نفس البرامج تبعوا الإذاعة بس بما يناسب التوقيت عندهم بأمريكا. يعني صباح المعرفة تقريبا بيسمعوا الساعة بتوقيتهم 7:15 الصبح بتوقيت الولايات الشرقية يعني, أما بتوقيتها بكون 2:00 الظهر. بتفوت على الأبليكيشن تعمل تحديث إذا ما هي لقيت وبتلاقي أنه مكتوب أمريكا, تكبس عليها بصير بتسمعي مثلا بتسمع التحصين بوقت التحصين بتسمع حلو. فكتير حلو هذه الخدمة اللي عملوها.
1: تمام.
0: فبنصح أنه دايما تفوت عليها.
1: عم تقول أحلى سهرة هاي
0: سهراني
1: أحلى صبحية
0: نعم.

0: كمان رندا عم بتقول انه وصلت لهم الابليكيشن وبلشوا فيها كمان.
1: الحمد لله. طيب شو رايكم نفوت بالسؤال اليوم؟
0: يلا

0: سؤال اليوم. سؤال اليوم بيقول يا ريما، بعد بالأجواء الدخول إلى المدارس، كيف راح يكون آخر يوم عطلة بالنسبة لطلاب الجمعية اليوم، طلاب مدارس الجمعية؟ كيف راح يكون آخر يوم عطلة اليوم، وكيف راح تحضروا أولادكم للرجعة؟ بعتولنا أجوبتكم، خلينا هيك نتناقش الموضوع سوا. أنت ريما كيف كنت تحضري أولادك للرجعة؟ هلا ما شاء الله اولادك صاروا كبار يعني.
1: ايوه صار عندي احفاد، ما بقى عندي مدارس
0: ولا جامعات.
1: ولا جامعات، خلص خلص
0: خلصوا. كيف كنت تحضريهم للمدرسه اول يوم؟
1: والله كنا نحضر بكل حماس، من دفاتر لاستيكرزات حتى للامور البسيطه يعني اللي بتشجع الطالب انه يروح، حتى الاتيكات اللي بتكون على الدفتر مع التجليد مع كل الامور يعني اللي بتخص الطالب، حتى مع المطره مع كل شيء، حتى يفوتوا هيك بكل حماس وبكل نشاط وبكل حب يعني.
0: كنت تعدي تجلد الكتب؟
1: أكيد.
0: إيه. وكنت تستعمل الجلاد اللي بلزق ولا اللي بتلزقي بلزق؟ في نوعين هو بيجي.
1: في اللي بتسلخه.
0: إيه صح. وفي اللي هو لا بده بحاجة للزق لتلزقيه. بتعرفي ولا بتلزقيه تلزيق يعني بتصير.
1: بتصدق إنه نسيت.
0: طيب بعتولنا أجوبتكم على 0166-7602. كيف بتتعاملوا مع الطالب لي؟ لا هذا سؤال، هذا الفقرة الصحية.
1: لا بلاش تضيع.
0: ايه خلب انا عم نكبر، شو بدنا نعمل؟ كيف راح يكون اخر يوم عطلة وكيف راح تحضروا اولادكم للرجعه؟

0: ماما بتقول البيت مليان كتب ودفاتر وورق أقلام وفرح وجو مليان حماس. عم تتخيل؟
1: حلو حلو. مهم إنه يكون في فرح وإنه يكون في حماس. أيضا سامر كراجة بصبح الجميع. تحية للأخ أبو عمر أيمن عودي الموجود بألمانيا. وأيضا بما أنه ذكرنا ألمانيا بدي وجه تحية لأحمد علوي. أحمد علوي مثل العادة بوجه تحية لزوجته ووالدته.
0: كمان نسرين عجوز بتوجه لنا تحية وبتصبحنا تحية إليك يا نسرين.
1: ويلكم باك يا نسرين. أنا زمان ما بعتت لنا يعني شكلها بس بموسم المدارس تبعت نسرين لأنه آخر مرة بعتت بأول أب. فتحية لأليك. تحية لباسم مليانة. بدنا نسمع عم يمضي الزمن.

0: رنا بتقول لما تكون أول سنة بفوتوا مدرسة كانت تسجل حضانة قبل المدرسة بشهرين وتجيب الولد من الحضانة آخر ولد لحتى ليتعود ولو بصح لا تنيمه هونيك. يا رنا يا رنا.
1: حلو حلو. عندي رسالة من ديانا كريدية.
0: تكون بتقربني
1: ما بعرف. أنا سألتها وقالت لي يمكن ما بتقرب بك ما بعرف.
0: تكون عائلة كريدية.
1: ديانا كريدية بتقول صباح الخير يا إذاعتي المفضلة، أتمنى لكم التوفيق ويوما جميلا مليئا بالطاعات. تحية لألكم لألك يا علي ولزميلتك. نحن كمان نوجه لك تحية كتير كبيرة أيضا. أوكي بعضنا بيبعثوا لي وصفات.
0: أنت نقي واختار. كمان علي شحيمي بخص بتحيات أسرة نداء المعرفة وأهلاته بتركيا وبلبنان، وبحب يسمع مديح عن المدينة وبيسلم على الشيخ عبد الرحمن عماش والشيخ محمد الشعيم شحيمي والشيخ محمد الأخرس وعمرة مباركة. بيقول لك زهرة البيلسان مشان السالي. أوه. بس ما في سالي ما هيك؟
1: لا ما في سالي، لا ما في سالي، في اختناق. طيب أماني الحسين بتقول عم تجاوب على سؤال اليوم كيف راح يكون آخر يوم عطلي وكيف تحضروا أولادكم للرجعة. كتير من المهام على جدول اليوم، عنا إنهاء الكتب الصيفية. حلو حلو هيدي إنهاء الكتب الصيفية لأنه في كتير طلاب ما بيلتزموا بهالموضوع.
0: صحيح صحيح.
1: فما شاء الله أنه يا أماني بعد محافظة على هالموضوع.
0: هذه نقطة مهمة.
1: إيه نعم. إنهاء التجليد وتجهيز القرطاسية زينة أو أي شيء بيعبر على بيعبر عن الرجوع. كوي الملابس، حلاقة للصبيان يحلقوا شعراتهم.
0: أكيد أكيد.
1: بزبطوا الشبوبية. حلو كتير. تحية لعبد الرحمن وبدنا إياه يكون محمس لأنه بكرة رجع على المدرسة.
0: ويمكن الحمام قبل بيوم كمان.
1: أي نعم. حمام العودة إلى المدرسة. أبو حسين عيتاني بصبح على أم حسين وكمان هيك عم يدعي كم دعوة حلوة بارك الله بكم.
0: رندا بتقول إنه عائلة كريدية كلهم بيقربوا بعض. قال هيك كان يقولنا بابا.
1: أيوة.
0: ما بعرف.
1: حلو.
0: لعله يعني. المهم تحية لكل عائلة وآل كريدي.
1: لرابطة آل كريدي.
0: رابطة نكتار.
1: أكيد بيارتي.

0: الحاجة جميلة شماس عم توجه تحية لإلنا لإيمان تتمنى لها توفيق بامتحانات اليوم لأختلوا باب الخرفان ريما عائشة الأسمر وأحمد زنتوت. وعم تقول أحمد زنتوت هو مستمع جديد للإذاعة فنحن لأنه هو عم يسمعنا جديد بدنا نهيسله يا كمال, بدنا نعمله هيك أجواء حلوة
1: ترحيب, يعني
0: ترحيب لعمرك, نحن منرحب بكل جديد بسمعنا لأول مرة, فتحية لأحمد زنتوت.

0: هلأ رندا فتحت معه وبتقول لك سلامتك علي، عسل وعصير شوية حامض يعني ومي سخنة.
1: أيوة
0: تعرف أنا حأخذهم هول الوصفات لأني بعوزهم.
1: نعم يعني ما شاء الله صار عنا وصفات كتير. الزميلة روبا برجاوي اللي هي كمان معلمة واليوم أول يوم لها بالعام الدراسي بعتت لنا هالصورة من السيارة. شوفي الغراض
0: عفش
1: وكأن الصورة عم تحكي يعني عفش العودة إلى المدرسة. بنتمنى لك النهار مليء بالنشاطات المفيدة وكمان عام دراسي ناجح. هذا السندالي بالنسبة لآخر يوم تحضيرات نفسية ومعنوية وحماسية للأولاد، عم نحكيهم بإيجابية عن المدرسة لنشوقهم أكتر، وأكيد تجهيز هندام المدرسة، وأكيد عم نعمل جردة للقرطاسية لنشوف النواقص وتجليد الكتب، وتحضير الشنطة بيكون من الليل.

0: أما نسرين الشعار بتصبح علينا وكمان بتسلم على كل الأحباب والغوالة، فاطمة سعد، فاطمة الحمصي، أنجي، لينا عيتاني، نورة عربو، هادي الصندقلي، لما قيسي، مروة، خديجة شو ما مناسي حدا. نسرين ما شاء الله عنا. مي، مرفت، حسكل، سهام عميرات،
1: جمهور كبير،
0: جمهور كبير. اليوم حنشري الكتب. نحنا منبلش ب16 عودي حميدة لطلاب المشاريع، وإذا نسيت حدا ما تغزوني.
1: حسين من صيدا بيصبحنا وبيقول تعود يسمع الإذاعة كل يوم الصبح ونازل على بيروت، وحابب يسمع زوروني يا أهل الديوان. لنشوف كمال إذا عنده إياه.

0: عبقول نحن مقررين ننيم الأولاد اليوم بكير، بس الصراحة على التوتر والحماس أول يوم ما بيجيهم النوم، لتاني يوم لا يقدروا يناموا على التعب يعني.
1: لكن إن شاء الله يقوموا مصحصحين و...
0: نعم. هلا أول يوم مدرسة ما بيكون فيها الضغط الدراسي، بيكون مثل تعارف
1: تعارف وتعويض تحضير.
0: نعم.

0: بدي وجه تحية لمحمد بغدادي، الله يسلمك يا محمد. الأنشودة اللي طلبها أحد المستمعين من شوية، شيلوني يا أهل الديوان، يمكن أنت شو يمكن
1: مذكرة.
0: نعم هلا إن شاء الله بنسمع عنا إياها. شو كمان عنا يا ريما؟
1: عنا رسائل كتير
0: نادية
1: من هيام، هيام السحمراني بتصبحنا بتصبح إذاعة نداء المعرفة والإدارة.
0: أم محمد دباغ من برج أبو حيدر كمان بنسلم عليها، بارك الله بكم. تحية كبيرة تحية كبيرة لمحمد خليل العتاني، محمد الألماني، لأخونا بوادي الزينة من عند مقام الشيخ حسان الصيادي، تحية لكم.

0: بعد الفاصل عنا عناوين الصحف وضيفنا لأول مرة بقصة وعبرة الشيخ عبد الحليم عبد الجليل.
1: تحياتنا له وناطرينه أكيد بعد الفاصل.
2: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير، والنتيجة خيرك

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03 092 472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الاثنين السابع من أيلول 2026 الموافق للخامس والعشرين من ربيع الأول 1448 هجرية.

نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت تصعيد متدحرج ألهب الجنوب غداة علي الطاهر: جعجع يوجه انتقادات صارمة للدولة ويستعجل الحسم.

النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. ماذا تفعل الحكومة بشأن الكهرباء؟ الخط الرمادي، العدو يعيد إنتاج الاحتلال. إيران لأمريكا فلتكن حرب ناقلات.

وإلى جريدة الديار، وقد عنون تصعيد كبير يسبق الانتخابات الإسرائيلية: تل أبيب تروج لخط رمادي بديل عن الخط الأصفر، ويكتوف وكوشنر يحملان شروط بوتين ويفاوضان زيلنسكي، نفي أمريكي باستهداف سفينة في المضيق، وقلباف قواعد اللعبة تغيرت.

ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. زيلينسكي يحصر التنازل الجغرافي بلقاء قمة وموسكو وواشنطن لتقاسم أوروبا. طهران توسع منطقة الحظر إلى بحر عمان وقطر إلى الصين لتفادي التصعيد. الاحتلال يصعد في لبنان وغزة للتأقلم مع صعود أيزنكوت بتقليص المناطق الآمنة.

وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت شروط إسرائيلية للسماح بعودة السكان في المفاوضات المقبلة اتصال بين سلام ونظيره القطري عشية اجتماع القاهرة، والاحتلال يتحدث عن الانسحاب إلى المنطقة الرمادية. بن فرحان يجري اتصالين مع نظيريه الباكستاني والإيراني. مباحثات كييف، واشنطن متفائلة وأفكار جديدة لإنهاء الحرب.

ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: إسرائيل تتوحش، الرؤساء يستنكرون والحزب يتهم السلطة. متى يسقط نظام الملالي؟ رداً على بن غفير وكاتس: 8 دول عربية وإسلامية تدين مخطط التهجير بغزة.

0: إلى جريدة الجمهورية ومن أبرز ما عنونت: التصعيد يتسع للمؤسسات والمستشفيات، عون استهداف مؤسسات الدولة تصعيد خطير.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: طهران تتوعد واشنطن بتغيير قواعد اللعبة، الجيش اليمني يطارد الحوثيين جنوب شرقي الحديدة، إسرائيل تصعد وحديث عن انسحاب إلى خط رمادي، واشنطن لإعلان خطط جوهرية لإنهاء حرب أوكرانيا.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: هذا البرنامج برعاية

0: رجعنا لكم بصباح المعرفة. بعدنا مكفين فقراتنا. قبل ما نفوت بقصة وعبرة بدي كفي شوي قراءة رسائل. الحاجة فاطمة سعد: اشتقت لكم كتير، سلامة قلبك يا علي، الله يبارك فيك، الله يسلمك، أهلا بالغالية ماما ريما، إن شاء الله إيمانه بتنال التوفيق والنجاح بهالامتحانات اللي عم تعملها. كمان
1: أهلا بكم.
0: الحاجة فاطمة سعد عم توجه تحية للي رجعوا من العمرة، وخاصة كل الموجودين بالجروبات عندها، تحية ودعاء لكل الطلاب، طلاب المدارس والمعلمات والإدارة المدرسية. عم تدعي هيك أن يكون العام مبارك ومليء بالخيرات والنجاح على الجميع. نحن كمان نتمنى هالأمنيات. أيضا عنا رسالة عم بقولوا في بنت جاية على المدرسة تحجبت جديد، فبدنا نحتفل فيها ونحط لها أنشودة خاصة بالحجاب. أوكي، حنحط لك هلا أنشودة، كمال بحط أنشودة خاصة بالمحجبات.
1: ألف مبارك
0: مبارك، يلا
1: الله يثبتها.

0: وسريعا خلينا ننتقل لفقرة قصة وعبرة. اليوم حنحكي عن موضوع بقصة وعبرة وضيفنا لأول مرة فضيلة الشيخ عبد الحليم عبد الجليل.
1: قصتنا اليوم هي
0: بس خلينا نسمع الجينريك قبل. يا ريما حمسة شوي.

0: قصتنا اليوم هي وصية كتب أحدهم يقول: قد يأتي يوم يسألني فيه أبنائي من لنا بعدك؟ فسأجيبهم: بعضكم لبعض، فأنتم السند حين تميل الأيام، واليد التي تمتد وقت الحاجة، والقلب الذي يحفظ أخاه مهما تباعدت بينكم المسافات. فإن أنا غبت يوما فلا تغيبوا عن بعضكم، كونوا لبعضكم كأنكم أب وأم وسند وأمان. فهذا من أجمل ما أتركه لكم، وليس المال ولا البيت. هيدي كانت قصتنا لليوم.
1: شو صوتك حلو بقراءة القصص يا ريما.
0: هيك
1: ما شاء الله عنك، جميل جدا. طيب لنحكي أكثر عن هالموضوع، بسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ عبد الحليم عبد الجليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا بكم.
1: بداية شكرا على تلبية الدعوة، ونحن كتير سعيدين أنك أنت معنا بهالفقرة وبالبرنامج لأول مرة.
2: الله يبارك فيكم، يعني هذه الإذاعة بالقلب على طول، يعني لو الاتصالات قليلة لكن على طول هي بالقلب وبالسمع. يعني
1: أكرمكم الله تعالى. تفضل شيخي، شو تعليقكم على اللي قالته الزميلة ريما، وشو العبرة اللي بنخدها من هالموضوع؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. هذا النص أولا نص فيه دفء يلامس القلوب، قلوب المستمعين. يطرح قضية مهمة، قضية الأخوة، وقضية اجتماعية هي قضية الأمان الأسري. يعني هذه الكلمات التي سمعناها يمكن أن نقول ليست مجرد عاطفة من الوالد، عاطفة عابرة، وإنما هي أمر في صلب الشريعة الإسلامية. التعليق سيكون من أربع نقاط مختصرة. أولا، الأخوة هي وصية من الله. الأخوة هي ليست مجرد رابطة بالدم، وإنما هي وصية من الله تبارك وتعالى، عقد من عقود الإسلام، عهد من العهود التي تلزم رعايتها، بل هي نعمة من الله تبارك وتعالى تستحق الشكر. إذا الواحد كان له أخ فليشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، لا سيما إذا كان هذا الأخ أخا صالحا يعني يدله على الخير. الله تبارك وتعالى قال إخبارا عن سيدنا موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. أشدد به أزري معناه أن سيدنا موسى عليه السلام كان يعني تقوى بأخيه هارون، والله تبارك وتعالى قال: سنشد عضدك بأخيك. فالأخ قوة الإنسان، أو هو يدعم أخاه. فهذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية هي في أحكام صلة الرحم بالنسبة إلى الأخ. فالتعامل بين الإخوة، التواصل بين الإخوة، التعاون ليس مجرد شهامة أو تميز، هو باب من الأبواب الموصلة أو طريق موصل إلى الجنة، لأنه يدخل في صيانة الرحم، والأخ هو من أقرب الرحم إلى الإنسان. ورد في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فالرحم شأنها يعني شديد في الشرع: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. الذي يصل الرحم الله تعالى يرحمه، ومن يقطع الرحم فهذا الإنسان يقطع عن نفسه خيرا عظيما. فلذلك تقديم المساعدات، يعني إذا بدنا نحكيها مثل ما هي، تقديم المساعدة المالية للأخ أو حتى المساعدة المعنوية، فهذا ليس كإحسان إلى شخص غريب غير الأخ، مع أنه الدين يعني يأمرنا بالإحسان يعني إلى الأخ وغيره، لكن إلى الأقربين هذا يكون فيه أجر زائد. جاء في مسند أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الصدقة على المسكين صدقة،
0: ما شاء يعني واحدة الله.
2: وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، لأنه في صدقة وفي شو
0: ثواب رحم.
2: صلة الرحم، أيوة. فهذه الفكرة الثانية. الفكرة الثالثة التنازل والعفو، هذا وقاية من الشقاق. لما يصير بين الإخوة اختلاف، الشخص أحيانا هو بينه وبين نفسه قد يكون عنده أكثر من فكرة، كيف ما بده يتوقع أنه يكون بينه وبين أخواته اختلاف في الأفكار؟ فلابد أنه واحد منهم يتنازل، وهذا وقاية من الشقاق. هنا نصيحة لأحبابنا المتابعين، الشيطان حريص على تفكيك الإخوة، خاصة بعد رحيل الآباء. يعني كثير من الأسر نحن منشوفها بعد ما يرحل الأب أو الأم، أو يعني من يمسك بزمام العائلة، يعني بعد ما يرحل عن هذه الدنيا من التفككات، وهذا الأخ بطل يسأل عن الثاني ونحو ذلك. لذلك النصيحة مهمة جدا. فالشيطان يحرص على تفكيك الإخوة بعد رحيل الآباء، ممكن يفوتهم بقصة البيت، بقصة الميراث، بقصص قديمة، قصص جديدة، الله أعلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، إذا كان الأخ هون المراد به أخوة الدين، فكيف إذا كان أخاك في النسب وفي الدين؟ وهون بيصير الأمر فيه زيادة تشديد من الشرع. فلذلك نحث المستمعين على أنه الواحد لو أخاه يعني بدر منه شيء يتغافل، يتنازل. سلامة الصدر بين الإخوة هذا قيمته عظيمة، هذا الأثر الذي يبقى من سلامة الصدر، هذا أهم بكثير من العرض الزائل اللي هو المال أو العقار أو شو ما كان هذا الأمر. لأنه سلامة الصدر طريق موصل إلى الجنة، وأما العقار فشيء يبقى في الدنيا. فلذلك الواحد منا يفكر فيما ينفعه على الدوام، يفكر فيما ينفعه نفعا ما له نهاية، مش البيت اللي واحد بيقعد فيه شوي وبعدين يفارقه.
0: نعم.
2: فهذه الفكرة الثالثة. الفكرة الرابعة والأخيرة هو الأثر الباقي للوالدين. يعني نحن أنا وإخواتي الإخوة المسلمون بين بعضهم مطلوب يفكروا في الأثر الذي ينفع الوالدين بعد الوفاة. السؤال الذي نطرحه، كيف يفرح الوالد وهو في قبره؟ الوالد وهو في قبره كيف يفرح؟ الوالد إذا الوالد لا يفرح في قبره مثلا بصينية حلو، الوالد لا يفرح وهو في قبره مثلا أنه جبنا مثلا طقم جديد للقهوة مثلا، هذا لا يفرح الوالد في قبره، هذا يفرحه في الدنيا ليس في القبر. التجميع بين الإخوة هذا من عظيم بر الوالدين بعد وفاتهما، لأنه أنا بي وصاني أو أمي وصتني أنه أنا اجتمع دائما أنا وإخواتي، ما أنساهم، ساعدهم، نحو ذلك. فهذا الأمر من عظيم بر الوالدين بعد وفاتهما. إذا الوالد أوصى أولاده بالتواصل والتعاون على الخير والأولاد عملوا بذلك، فالوالد له نصيب من شو؟ من الأجر والثواب. قد ايه حيفرح الوالد انه انا اوصيت اولادي بخير فهم عملوا به، لما عملوا بهذا الخير انا وصلني الثواب.
0: سبحان الله.
2: ما الذي يفرح الميت في قبره الا الثواب. فاذا في الختام، الوالد يصله اثر تماسك الاولاد وصلاحهم من خلال دعائهم له. ما اجمل دعاء الابناء الصالحين لابائهم، بدل ما كل ولد يدعي لحاله، يجتمع هؤلاء الأولاد على صلاح القلب، يجتمعون مع بعضهم ويدعون الله تبارك وتعالى لأهاليهم، فهذا مما يرفع شأن الوالد في الجنة الوالد الذي أرشد ولده إلى الخير، فكان هذا الولد يعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، وفي رواية: أو ولد صالح يدعو له بالمغفرة. فهذه كانت هذا التعليق يعني على هذه القصة، ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من العاملين بالحكمة التي فيها.
1: ما شاء الله شيخ على هالكلام الطيب، بتمنى كتير من الناس يكونوا عم يسمعوا هذا الكلام، خاصة هالإخوة اللي عاملين هالقطيعة، عاملين قطيعة بيناتهم،
0: بدي منك
1: ايه نعم بدي منك شيخي أقل من دقيقة هيك نصيحة لهول الإخوة اللي ما عم بيحكوا مع بعض لأمور دنيوية، مثل ما قلت من بعد ما ماتت أمهم أو مات أبوهم تفرقوا على أسباب شي علاقة بالورثة أو ببيت أو ما بعرف شو نصيحتك لهم؟
2: نعم، إذا الواحد منا ببعض الأحيان الناس ما بتفكر إنه ما بتفكر بكلمة الزهد إلا بمسألة مثلا التقليل من متاع الدنيا، قد يكون هو يظن إنه إذا أنا قللت بس من متاع الدنيا، لو أنا يعني مقاطع نص العيلة إنه أنا أكون زاهدا. الزهد النبوي، إذا واحد بده يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ونحن على نهجه نحيا، ما هيك؟ مش بس نحيا في الدنيا، نحيا في الآخرة، نحن على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الواحد بده يفكر بالزهد النبوي، هو شو هو؟ الزهد النبوي هو أن تكون الدنيا خلف ظهرك وأن تكون الآخرة أمام عينيك. لما تكون الآخرة أمام عينيك أنت بدك تشوف حالك أنت وإخواتك قاعدين بالجنة، لما أنت بدك تفكر بالآخرة بدك تفكر بالمتحابين في الله كيف يحشرون تحت ظل العرش، أو كيف يظلهم الله تعالى تحت ظل العرش. لما أنت تنسى الدنيا تصغر المشاكل الدنيوية في عينك، ساعتها الواحد منا فعلا يعرف قيمة الآخرة ويعرف قيمة هذا الأخي اللي هو عم بيقطعه أو كسر له قلبه أو عمل له بلوك على التليفون أو ما بيحكي معه أو بيجي لحتى يسلم عليه بيبرم ظهره وبيفل، بيلاقي هذا العمل قديش هو عظيم، قديش هذا الوزر وزر شديد، قديش هذا الأمر يبعده عن طريق الجنة. فهذا الأمر هو الذي يقرب بين القلوب. فهذه نصيحتنا للمتابعين، يلي عامل بلوك لخيك ما في شي بيستاهل، يلي ما بتحكي مع أختك ما في شي بيستاهل، فكر بالآخرة. لو هي غلطت معك سامحيها، لو هي يعني عملت معك أمر ما بيسوى مثلا، أو الأخ إذا عمل معك خيك شيء ما بيسوى سامح. المسامحة هذا من الأمور التي ترقي درجتك عند الله تبارك وتعالى. والخير أي باب واحد بينفتح بوشه باب من الخير ما يستخسره بحاله، وإنما أي باب من أبواب الخير بدك تفوت منه، ما تقول أنا بعمل كذا وكذا وكذا. فلذلك هيدي النصيحة يعني طبعا لنا وللمتابعين.
1: بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الحليم عبد الجليل، شكرا لكم،
2: بارك الله فيك،
1: في أمان الله.

0: بختام حلقتنا ولقائنا يا علي بدي أذكر اللي بحب يتابعني كمان الساعة 10 إلا ربع اليوم بصبحيتنا الأسبوعية نغم الصباح. أنا ناطرتكم
1: ما شاء الله اليوم ريما مولعتها يعني.
0: شو بدنا نعمل؟
1: أكرمكم الله. كمان بدي أذكركم بمواقيت الصلاة اليوم حسب توقيت بيروت. 2/7 أيلول بيدخل وقت الظهر الساعة 12:41، العصر 4:14 دقيقة، المغرب 7:03 دقائق، والعشاء 8:22 دقيقة. وقتنا خلص، بتجدد الموعد بكرة إن شاء الله. بكرة حترافقني بالحلقة زميلتنا ميان دمشقية والأربعة ريمة
0: إن شاء الله تعالى.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء بإذن الله.
2: نداء المعرفة، النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع الأول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
10: باور جروب، دايماً حدك.
11: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
12: تفسير جزئي الزمر والشورى، جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى، محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
5: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، نحن في صدد تفسير سورة الدخان، وهذه الحلقة الثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم، قبل هؤلاء المشركين، ليظهر منهم ما كان باطنا، قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، على الله وعلى عباده المؤمنين، أو كريم في نفسه حسيب النسيب، لأن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا من سرات قومه وكرامهم من علية القوم، أي من أهل المروءة والشرف فيهم، جمع سري. ثم قال الله تعالى إخبارا عما قاله موسى عليه السلام لقوم فرعون: أن أدوا إلي، سلموا إلي، عباد الله هم بنو إسرائيل. يقول: أدوهم إلي وأرسلوهم معي، فإنهم عباد الله لا عبادكم، فلا تستعبدوهم ولا تسخروهم، كقوله في سورة طه: فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. ويجوز أن يكون نداء لهم على معنى: أدوا إلي يا عباد الله ما هو واجب لي عليكم من الإيمان لي وقبول دعوتي واتباع سبيلي. وعلل ذلك بقوله: إني لكم رسول أمين، أي على رسالتي غير متهم. ثم قال الله تعالى: وألا تعلوا على الله، أي لا تستكبروا على الله بالاستهانة برسوله ووحيه. إني آتيكم بسلطان مبين، بحجة واضحة تدل على أني نبي، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أن تقتلوني رجما. ومعناه أنه عائز بربه، متكل على أنه يعصمه منهم ومن كيدهم، فهو غير مبال بما كانوا يتوعدونه من الرجم والقتل. ثم قال الله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، أي إن لم تؤمنوا لي فلا موالاة بيني وبين من لا يؤمن، فتنحوا عني، أو لا تتعرضوا لي بشركم وأذاكم، فليس جزاء من دعاكم إلى ما فيه فلاحكم ذلك. ثم قال الله تعالى: فدعا ربه شاكيا أن هؤلاء قوم مجرمون، بأن هؤلاء مشركون مصرون على الكفر، أي دعا ربه بذلك. قيل كان دعاؤه: اللهم عجل لهم ما يستحقونه بإجرامهم. ثم قال الله تعالى: فأسري، أي فأجاب الله دعاءه فقال: أسري، فأسري بعبادي، أي بني إسرائيل ومن آمن من القبط، ليلا إنكم متبعون، أي دبر الله أن تتقدموا ويتبعكم فرعون وجنوده، فينجي المتقدمين ويغرق التابعين. ثم قال الله تعالى: واترك البحر رهوى ساكنا. أراد موسى عليه السلام لما جاوز البحر أن يضربه بعصاه فينطبق، فأمر بأن يتركه ساكنا على هيئته، قارا على حاله من انتصاب الماء وكون الطريق يبسا ليدخله القبط، فإذا حصلوا فيه أطبقه الله عليهم. إنهم جند مغرقون، بعد خروجكم من البحر. ثم قال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون، كم ترك فرعون وقومه بعد مهلكهم وإغراق الله إياهم من بساتين وعيون من الماء جارية فيها، وزروع ومقام كريم، هو ما كان لهم من المنازل الحسنة، ونعمة تنعم، كانوا فيها فاكهين، متنعمين. ثم قال الله تعالى: كذلك، أي الأمر كذلك، وأورثناها قوما آخرين ليسوا منهم في شيء، من قرابة ولا دين ولا ولاء، وهم بنو إسرائيل. فما بكت عليهم السماء والأرض، لأنهم ماتوا كفارا، والمؤمن إذا مات تبكي عليه السماء والأرض، فيبكي على المؤمن من الأرض مصلاه، ومن السماء مصعد عمله. وعن الحسن: أي لم يبكي عليهم أهل السماء والأرض، وما كانوا منظرين، أي لم ينظروا إلى وقت آخر ولم يمهلوا. ثم قال الله تعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، أي الاستخدام والاستعباد وقتل الأولاد من فرعون، كأنه في نفسه كان عذابا مهينا لإفراطه في تعذيبهم وإهانتهم. إنه كان عاليا متكبرا من المسرفين، المجاوزين حدود الله، المفرطين في معاصيه. ثم قال الله تعالى: ولقد اخترناهم، أي بني إسرائيل، على علم، أي عالمين بأنهم أحقاء بأن يختاروا، على العالمين، على عالمي زمانهم. ثم قال تعالى: وآتيناهم من الآيات، على يد موسى عليه السلام، من العلامات الدالة على إنعامنا عليهم، كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك، ما فيه بلاء مبين، نعمة ظاهرة أو اختبار ظاهر بالرخاء والشدة. ثم قال الله تعالى: إن هؤلاء، يعني كفار قريش، ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية، ولا قصد فيه إلى إثبات ثانية، وما نحن بمنشرين، بمبعوثين. ثم قال الله تعالى: فأتوا بآبائنا، خطاب للذين كانوا يعيدونهم النشور من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، إن كنتم صادقين، أي إن صدقتم فيما تقولون، فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا بسؤالكم ربكم ذلك، حتى يكون دليلا على أن ما تعيدونه من قيام الساعة وبعث الموتى حق. ثم قال الله تعالى: أهم خير في القوة والمنعة أم قوم تبع، هو تبع الحميري، كان مؤمنا وقومه كافرين، وهو استفهام بمعنى النفي، أي ليس قريش بأقوى وأكثر عدة من قوم تبع والمتقدمين عليهم، وقد أهلكناهم بجرمهم، والذين من قبلهم كعاد وثمود أهلكناهم، إنهم كانوا مجرمين، كافرين منكرين للبعث. قال أبو حيان في البحر المحيط: الظاهر أن تبعا هو شخص معروف، وقع التفاضل بين قومه وقوم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان لفظ تبع يطلق على كل من ملك العرب، كما يطلق كسرى على من ملك الفرس، وقيصر على من ملك الروم. واسم تبع أسعد الحميري، وكني أبا كرب، وقيل إنما ذكر قوم تبع لأنهم أقرب إلى مكة في الهلاك من غيرهم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم، وهو الذي قال: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، ولو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن قلبه كل هم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا السلامة وحسن الحال والعافية وحسن الختام. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا وأحسن لنا الختام، والحمد لله رب العالمين.
12: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

يزيد عليها، فرجعت إلى القتال. ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال. ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98.

0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

أهلا بكم. اتجهت الأنظار أمس إلى الجنوب وخاصة شمال نهر الليطاني وجنوبه، حيث عاش أهالي قضاء النبطي ليلة عصيبة تحت وطأة تصعيد إسرائيلي واسع. امتدت الغارات والاستهدافات من كفر رمان والنبطي الفوى إلى عرب صاليم وجبل الرفيع، فيما حول إنذار إسرائيلي بالإخلاء بلدة دير الزهراني إلى مشهد نزوح ليلي كثيف. وكان التصعيد الإسرائيلي الذي أوقع 7 شهداء في مدينة النبطي ومحيطها وخلف أضرارا كبيرة، منها تدمير مستشفى غندور ومقر وزارة المال، تجدد مساء أمس على مدينة النبطي ومحيطها، حيث نفذت طائرة مسيرة غارة استهدفت المدينة قبل أن يشن الطيران الحربي سلسلة غارات مكثفة على المنطقة. وقد بلغ عدد الغارات التي نفذت خلال دقائق 6 غارات توزعت بين النبطي الفوء والنبطي التحت. وفي موازاة التصعيد سجلت حركة نزوح من مدينة النبطي في اتجاه مناطق أكثر أمانا، وامتد التصعيد إلى قضاء صور حيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة المنصوري على دفعتين. معيشيا، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، بالإضافة إلى الإضراب بيوم إضافي أسبوعيا على أن يكون غدا هو الإضراب في الأسبوع المقبل، إضافة إلى يوم الخميس في 17 أيلول يوم الإضراب من الأسبوع الذي يليه. وقالت: نحذر وبكل جدية من أننا قد نذهب إلى تخفيض أيام العمل إلى يوم واحد أسبوعيا تمهيدا للوصول إلى الإقفال التام في حال استمر تحميل الموظف أعباء تنقل التي تفوق تعويض النقل المؤقت والاستمرار في تجاهل بقية المطالب. دوليا، نقلت طهران المواجهة البحرية إلى مستوى جديد بعد الضربات الأمريكية للناقلات الإيرانية وإطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه قطاع حربية أمريكية، بينما أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده ستقيم منطقة محظورة قرب مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال رضائي: في الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز، ستبدأ هذه المنطقة من خط الحصار الذي تقره البحرية الأمريكية وتشمل مناطق من الخليج الفارسي، مضيفا أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج على قائمة العقوبات الإيرانية. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، وصف المفادان الأمريكيان ستيف ويكتوف وجاريد كوشنر اللذان أرسلهما الرئيس دونالد ترامب إلى موسكو ثم كييف المحادثات التي أجريناها بأنها بناءة، لكن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أكد أن الحرب مع روسيا ستستمر خلال الشتاء المقبل نظرا لعدم رغبة نظيره الروسي في التفاوض معه مباشرة. وقال زيلنسكي في مؤتمر صحفي عقب اجتماعاته مع ويكتوف وكوشنر: نعتمد على دعم شركائنا الأوروبيين إذا استمر الحرب في الشتاء، وهذا ما يبدو عليه الوضع حاليا. واعتبر الرئيس الأوكراني أن قضية الأراضي التي تشكل نقطة خلاف رئيسة في النزاع لا يمكن حلها إلا عبر اجتماعات بين رؤساء الدول بحسب وكالة فرانس بريس. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.

من أسبوع لأسبوع بيتجدد لقائنا معكم بصبحية منوعة جديدة من نغم الصباح. تحية كمان لزميلنا مجد على الهندسة الصوتية.

وين ما كنتوا عم تسمعونا اليوم من أي منطقة بلبنان ومن أي منطقة أو من أي بلد خارج لبنان، بتمنى لكم التوفيق وبتمنى لأولادكم التوفيق بدراستهم كمان، وبتمنى لهم أنه ياخدوا الأمور بجدية كتير ويتحملوا المسؤولية ويكونوا قدة ويتعاونوا مع معلماتهم وأساتذتهم ويتعاونوا مع بعض لحتى يوصلوا للنجاح الكبير بآخر السنة ويفرحوا ويفرحوا أهلاتهم معهم.

احنا خلصنا مدرسية مجدنا هيك الحمد لله. هلأ صار دور الجيل صار صح مثل ما عم بتقول هلأ مدرسة الحياة نحن عم نخوض فيها. طيب أنا بحب هوني أحكي شوي عن مدارس جمعية المشاريع اللي هي مؤسسات تربوية وتعليمية وتعنى بتقديم التعليم الأكاديمي المدمج بالقيم والأخلاق الإسلامية الوسطية.

مميزات مدارس المشاريع المستوى الأكاديمي بحقق نسب نجاح متقدمة بالامتحانات الرسمية البريفي والبكالوريا. المنهج التربوي ملتزمين بتطوير الأساليب التعليمية ومواكبة إرشادات المركز التربوي للبحوث والإنماء.

ومن ناحية الأنشطة بتركز على بناء شخصية الطالب وتنمية القيم الدينية والوطنية والأنشطة اللامنهجية. هذه هي باختصار مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.

ومن أجواء الدراسة اللي تمنينا لكم فيها سنة دراسية تكون مفعمة بالخير وبالنجاح إن شاء الله، رح نكمل معكم صبحيتنا من نغم الصباح لنشوف شو جهزنا لكم لليوم.

انتم معنا نحن معكم. بداية جهزنا لكم بقى حلوة من العبارات الصباحية المميزة والمليئة بالأمل والإيجابية لتشاركوها مع أحبابكم ضمن فقرة صحصح. وحنقدم لكم كلمتين حلوين. كلامنا اليوم موجه للأشخاص اللي بيزعلوا من شيء منه محرز وبيعملوا زعل ضمن العائلة كمان. صفحة جديدة من يوم ليوم. وكمان مثل العادي جهزنا لكم عدة خبريات.

0: حنحكي كمان عن نقص الحديد وهيدي المشكلة الشائعة، شو أسبابها وطرق علاجها. الجواب مع دكتورة ميساء طرابلسي، اختصاصية تغذية وصحة وأستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية.
1: أنا يومي من يوم ليوم برنامج عالصبحي،
0: وأيضا فقرتنا الأسبوعية كلمة ومعنى، وبنختم بوصية من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام عن أهمية الصلاة.

0: فإذا صبحيتنا وفقراتنا بلشت، حنبلش نصحصح مع بعض. يلا سوا صحصح، فتح عيونك منيح وصحصح معنا.
1: إيه إذا ما عم صحصح شو بدي أعمل؟
2: يلا قوم صحصح، بلشنا.
0: فجأة بيرن الموبايل وبيطلع لك رسالة صباحية منعشة بتخليك تقوم بحماس وسعادة، خاصة إذا كانت هالرسالة من شخص عزيز مثل أحد أبنائك أو أحد الأصدقاء أو حتى من زوجتك كمان. وإنت بالمقابل بتحب إنك ترد هالرسالة بوحدة تانية وبتحاول إنها تكون أجمل من يلي انبعتت. لهيك جهزت لكم بقى حلوة من العبارات الصباحية المميزة والمليئة بالأمل والإيجابية لتشاركوها مع أحبابكم. هاي إجانا رسالة، يا ترى من مين؟ ما دام الله يدبر أمرك فكل شيء سيكون بخير بإذن الله. صباح الطمأنينة والرضا. الحياة فيها جمال، ومع كل إشراقة شمس تتجدد الفرص لنكون أفضل بإذن الله. الصبح كلمة فرح تفتح جسور الأمل، والحب كلمة شوق تبدأ بصباح العسل. صباح معطر بالأشواق ينثر عبيره على الأحباب وينعش القلب الخفاق. وآخر رسالة، صباح جميل لمن يملؤون حياتنا فرحا وبهجة. أسأل الله أن يكتب لكم في هذا الصباح كل خير. وهيك مع إحدى الرسائل الصباحية، وإذا كانت من أشخاص عزيزين على قلبك ممكن كتير تصحصح وتفيق مبسوط. وهلأ صحصحت أو بعد؟
1: إيه هلأ بلشت صحصح.
0: شفت كيف؟

0: هالأجواء الرائعة صبحيتنا مستمرة معكم اليوم، وصدقوني صدقوني كل كلمة عم نقولها موجهة من القلب إلى القلب. فخلينا كمان نفتح مع بعض صفحة جديدة، شو رأيكم؟
1: بيقولوا الأسى ما بينتسى،
2: وبيقولوا المسامح كريم،
1: بيقولوا لي انسى وما عم بقدر.
2: خلي قلبك أبيض وتفائل بالخير. انسى الماضي وافتح صفحة جديدة.
1: صفحة جديدة. صفحة جديدة. صفحة جديدة. صفحة جديدة.
0: كل يوم جديد كأنه صفحة جديدة بحياتنا، لهيك رح أقدم لكم هالكلمتين الحلوين موجهين للأشخاص اللي بيزعلوا من شيء ما محرز وما بيقبلوا يتفهموا الموضوع على حقيقته. صارت ويامس بتصير إنه شخصين بيكونوا أصحاب ومتفقين وما أحلاهم، وأحياناً بيكونوا من نفس العيلة، وفجأة أحد الطرفين بيغلط مع الطرف الآخر، والمفاجأة إنه ما بيعترف بهالشي وبيتهرب إنه يبين غلطه، والأصعب لما بيصير يألف قصص وروايات مكذوبة أو على صاحبه أو هي كمان على صاحبتها، بيكون فهمين الأمر غلط، ومع شوية فلفل وبهار بيصير في كذب، بيصير في مبالغة بالموضوع حتى يشيل التهمة عنه، والطرف الثاني ساكت ما عم يحكي حتى ما يعمل مشاكل وقيل وقال، خاصة إذا كانوا من نفس العيلة.

طيب ليه أحيانا منبالغ بالموضوع ومنكبر الموضوع وبيصير في زعل ونفور بين الأصدقاء وبين الأقارب للأسف، بينما كان فينا نتفاهم من الأول ونعرف الموضوع على حقيقته ونتقبله؟ صدقوني الحياة قصيرة كتير، ما محرزي أبدا إنه نتزاعل من شان أمور سخيفة، لهيك بقلكن صفوا قلوبكن وافتحوا ورجعوا صفحة جديدة، صفحة حلوة، صفحة بيضة.

0: عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني إذا بيجتمع الكلام الحلو واللحن الحلو والصوت الجميل اللي هيك بيتغلغل بالقلب، الواحد بحس حاله عن صح طاير. طيب نحن مكملين معكم ومثل العادي جهزنا لكم عدة خبريات. يلا يا مجد.
1: كل يوم خبرية، كل يوم قصة جديدة.
2: سمعت شو صار ولا بخبرك؟
3: خبرنا لشو؟ شو صار؟
2: دنيا مليانة أسرار.
0: يعني سمعنا شو صار وشفنا شو صار بالتبت قرب الحدود مع نيبال. بدأ المشهد بانهيار هائل للجليد والصخور قبل ما يتحول لسيول وفيضانات مدمرة امتدت عشرات الكيلومترات وقطعت السيول طرق وسببت أضرار بالبنى التحتية وعطلت بعض وسائل الرصد والإنذار. بالمقابل بالجزائر وفرنسا وإسبانيا وحتى إندونيسيا حرارة شديدة، جفاف ورياح تسببت بموجة حرائق واسعة. الله يلطف بعباده.

وخبريتنا الثانية من عمان، من أغرب العادات الموجودة بسلطنة عمان إنه أهل الحارة بيتجمعوا وكل واحد بيجيب اللحم تاعيته حتى يرموها بحفرة كبيرة مجهزة من قبل مليانة نار. عم نحكي عن التنور العماني اللي هو واحد من أشهر التقاليد اللي بعدها موجودة بعمان لحد هلأ. الموضوع ببلش بتتبيلة اللحم بطريقة معينة، بيلفوها بورق الموز الكبير حتى يحافظ على جودة اللحم، وبحطوها بشي اسمه الخسفة المعمولة من جريد النخل وبتكون مخصصة للشوي، وبيرجعوا بيغلفوها كتير منيح بشبك، وكل واحد بحط علامة مميزة حتى يعرف كيس اللحم الخاص فيه. بيرموا هالكيس بالحفرة الكبيرة المجهزة بالنار، يعني كل واحد بيرمي كيسه بهالحفرة المجهزة بالنار والجمر قبل بساعات، وبيتم إغلاق هالتنور لحتى يحتفظ منيح بالحرارة، وبيرجعوا بيفتحوه تالت يوم العيد وبيحطوا سلم كبير لينزلوا ويطلعوا. أكيد بيكون انطفى النار وصار جمر يعني لونه أسود ومطفي وما في حرارة، بيطلعوا أكياس اللحم اللي بيكون استوى مظبوط. منقلهم صحتين وعافية.

ننتقل للهند. في الهند، من الذي سرق المجوهرات؟ رفع ايدي العشرة مجد، مش هو اللي سرقنا الحمد لله. أصابيعك العشرة مظبوطة، غلطنا. طيب، بمتجر بالهند بمتجر بالهند اكتشف العمال اختفاء عدد من القطع الذهبية أثناء جرد المخزون، ولما رجعوا لكاميرات المراقبة كانت المفاجأة، شافوا فأر صغير داخل المتجر حامل خاتم ذهب بين أسنانه وفات داخل فتحة ضيقة. وبعد البحث والتدقيق لهالجحر الضيق أسفل المتجر، وجدوا المجوهرات المفقودة ورجعوها لمكانها. ويرجح أنه لمعان القطع الذهبية وحجمها الصغير هن اللي جذبوا انتباه الفأر.

وبننتقل كمان لفقرة مهمة حنحكي فيها عن نقص الحديد اللي هو مشكلة شائعة، فشو أسبابها وشو هي طرق علاجها؟ الجواب مع دكتورة ميساء طرابلسي، اختصاصية تغذية وصحة وأستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية.

0: يا هلا ست ريما، يسعد صباحك وصباح المستمعين الكرام. موضوع نقص الحديد موضوع مهم جدا وللأسف منتشر، خصوصا عند النساء اللي بتجيها العادة الشهرية، لأنه بيخسروا حديد بهذه الفترة. هلا بالنسبة للأسباب، ممكن يكون نزيف بالدورة الشهرية وعدم تعويض الجسم بالحديد، عنا سوء التغذية، وأيضا في عنا سبب اللي هو بيكون مشكلة بالأمعاء بتؤدي إلى عدم امتصاص الحديد بالشكل المطلوب. أما بالنسبة للحلول، فممكن الشخص يتوجه عند طبيب الدم، وبحسب الحالة بتتشخص طبعا، ممكن يعطيه مكملات غذائية مثل مكمل الحديد، أو حسب الحالة برجع بقول ما يحتاج للجرعات، إنما نركز على الأطعمة. هلأ الأطعمة الغنية بالحديد إجمالا عديدة، وبتنقسم ما بين نباتية وحيوانية. هو في حديد نباتي وحيواني. الحيواني امتصاصه أكثر بالجسم، بيكون من مصادره عنا السوداء أو الكبدة، تحديدا الكبدة اللي هي بتجي بقرية، الطحال أيضا، كذلك عنا اللحمة الحمراء، هدول من أبرزهم. هلأ بالنسبة للحديد النباتي، في عنا البقوليات مثل العدس، الحمص، الفول، الورقية الخضراء مثل الركا، الجرجير، كذلك عنا بعض البذور مثل السمسم. السمسم في بقلبه نسبة حديد كتير عالية، وبقلبه نسبة كالسيوم أيضا عالية. فنحن بنعمل كومبينيشن، نجمع بين الحديد النباتي و الحديد الحيواني لحتى نحصل على أفضل نتيجة.
1: فإذا شكرا للدكتورة ميساء طرابلسي، اختصاصية التغذية والصحة، شكرا لك.

عدنا مستمرين معكم أنا وزميلنا مجد. بعدك مضاين مجد إيه ومصحصح. طيب هلأ حلو نحكي شوي كيف كنا لما كنا صغار نحلم إنه شو حنعمل لما نكبر.

0: كيف كنا وكيف صرنا؟
1: كنا صغار وكبرنا.
0: بتتذكر العادات الحلوة؟
1: ذكريات محفورة بقلبي.
0: شو بدي أحكي وشو بدي أقول؟
1: شايفتك قلبت دراما. خلص اسمعني أنا شو رح أقول.
2: يعني لما كنا صغار كنا مستعجلين ومتشوقين لنكبر، كنا نحلم إنه لما نكبر شو بدنا نعمل وكيف حنكون. ولما كبرنا اكتشفنا إنه الحياة فيها هموم كتير، وصرنا نشتاق لأيام الطفولة. كنا نسنكف بعض بالأصابع، كنا نتصالح كمان بالأصابع، يعني التسامح كان سريع كتير، ونرجع دغري للعبتنا وتسليتنا، إن كانت كرة القدم أو لعبة من الألعاب الجماعية مثل الغميضة، اللقيطة، الطقطقية، شد الحبل، نط الحبل، بيت بيوت، وسبق الركض. كنا نركض نركض ما نتعب. أما هلأ اللعب صار على التليفون، والخمول زاد، والتكنولوجيا خربت عقول كتير أولاد وكتير من الشباب للأسف. يعني أمور بسيطة كانت تعطينا سعادة كبيرة، من علب صغيرة نعمل سيارة، ومن قماش وشوية قطن نعمل لعبة. أشياء كتير كانت تفرحنا وتزيد من حيويتنا ونشاطنا، وما عدنا شفناها. كنا صغار وكبرنا، وأشياء كتير عم بتغيب عنا.

الفرق بين الشيب والشيب؟ الشيب بالفتح هو ظهور البياض في الشعر، كما في قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا، أي انتشر الشيب في شعره كما ينتشر شعاع النار في الحطب. وأما الشيب بالكسر فهو الشيخوخة والكبر. ما الفرق بين القمة والقمة والقمة؟ يعني نفس الكلمة ونفس الأحرف، ولكن التشكيل اختلف من حرف لحرف. القمة بفتح القاف ما يلقمه الأسد في فمه، القمة بكسر القاف أعلى من كل شيء، أما القمة بضم القاف فهي المزبلة. ما الفرق بين البصر والنظر؟ كثير من الناس بيظن أن النظر والبصر بمعنى واحد، ولكن القرآن الكريم فرق بينهما بدقة بليغة. البصر هو رؤية الأشياء مع إعمال العقل، كما في قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. النظر هو رؤية الأشياء من الظاهر دون استخدام العقل، كما في قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هل تعرف الفرق بين القنوط والقنوط؟

هلأ منختم يا مجد بوصية من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة وأهميتها في الإسلام.

حبيبنا، الصلاة في الإسلام تحتل مكانة عظيمة. الصلاة من أهم وأعظم أركان الإسلام، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة بعد الإيمان بالله ورسوله. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. الصلاة هي الطمأنينة للقلب وحصن المسلم المتين وغذاء روحه، وبها تستقيم الحياة وتتنزل الرحمة والبركات والمغفرة من الله عز وجل. لذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بالمحافظة عليها في أوقاتها بخشوع وطمأنينة. فرضت الصلاة في السماء السابعة حيث كانت 50 صلاة، حتى خففها ربنا سبحانه وجعل أجرها 50، فهي 50 وفي الميزان 50. الصلاة تهذب سلوك الإنسان وينظم وقته. وفي شغل كتير كتير مهمة، الصلاة لها أركان ولها شروط، مش مجرد إني شفت أنا كنت شوف ستي عم بتصلي أو أمي بتصلي بقلدهم تقليديا. لا، لابد من تعلم أركان الصلاة وشروط الصلاة لتقبل هذه الصلاة. وهي من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم.

0: وهيك أحببنا بآخر حلقتنا لليوم وصبحيتنا كنا عم نذكركم بالصلاة، تتعلموا أركانها وشروطها وعلموها لأولادكم، وذكروا اللي ما بيصلوا إنه يصلوا وإلكم أجر وثواب. صاروات نقول إلى اللقاء بإذن الله، على الخير لقونا، ومن الدعاء ما تنسونا
1: نغم الصباح.

0: مبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
0: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لفكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

0: أهلا بكم. اتجهت الأنظار أمس إلى الجنوب وخاصة شمال نهر الليطاني وجنوبه، حيث عاش أهالي قضاء النبطي ليلة عصيبة تحت وطأة تصعيد إسرائيلي واسع امتدت غاراته واستهدافاته من كفر رومان والنبطي الفوقة إلى عرب صليم وجبل الرفيع، فيما حول أنذار إسرائيلي بالإخلاء بلدة دير الزهراني إلى مشهد نزوح ليلي كثيف. ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان مبنى ومحيطه في دير الزهراني مطالبا بإخلائه والابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر، الأمر الذي أثار حالا من الهلع ودفع عددا كبيرا من الأهالي إلى مغادرة البلدة ليلا. وادعت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي قائلة إن الإنذار جاء في أعقاب الانتهاك الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله بعد إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي، زاعمة أن ذلك دفع الجيش الإسرائيلي إلى التحرك ضد ما وصفته بنشاط الحزب. وقد ارتكبت قوات العدو مجزرة دموية جديدة في بلدة كفر رومان سقط فيها 9 شهداء وخمسة جرحى بعدما شن الطيران الحربي المعادي بعد منتصف الليل على مبنى سكني مؤلف من 3 طبقات في بلدة كفر رومان ودمره، كما أغارت مسيرة معادية على سيارة مدنية في كفر رومان ما أدى إلى استشهاد مسعفين في كشافة الرسالة كان على متنها، وشن الطيران المعادي في نفس الوقت سلسلة غارات على النبطي الفوقة وعرب صليم دمرت منزلا، وكان العدو وجه ليلا إنذارا لإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني دمرته الطائرات الحربية المعادية بعد نحو 22 دقيقة. ولاقت هذه الاعتداءات استنكار المرجعيات الرسمية، فندد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بها مؤكدا أن هذا الاستهداف يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية وصيغة الإطار، ليطاول هذه المرة مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافقها الخدماتية. وحمل عون الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد مطالبا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدا أن لبنان رغم كل هذه الاعتداءات ماض في التزامه بما يصون سيادته واستقرار جنوبه وسلامة مواطنيه. من جهته أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن سفك العدو الإسرائيلي لدماء المدنيين واستهداف مصلحة وزارة المال في مدينة النبطية يضاف إليها مواصلة حرب الإبادة والتدمير للمنازل والقرى هي جرائم في طبيعتها وحجمها ترقى إلى جرائم إرهاب الدولة مدانة، وهي إن دلت على شيء إنما تدل أن العدو متفلت من كل القواعد والاتفاقات والتفاهمات، وهو الآن بكل مستوياته السياسية والعسكرية ماض في تحويل الجنوب وأهله وممتلكاتهم صندوق اقتراع بالدم في سباق الانتخابات المقبلة في معركة يتنافس فيها الجميع حول من يقتل ومن يدمر أكثر. بدوره اتصل رئيس الحكومة نواف سلام بإمام مدينة النبطية ورئيس البلدية ووزير المال ياسين جابر، وقال إن الاعتداءات لن تثني الحكومة على التمسك بدعم عودة الأهالي وصمودهم وتأمين كل ما هو مطلوب لاستمرار عمل المرافق العامة. في السياق أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية في بيان أنه عطفا على البيان السابق بشأن الأضرار التي لحقت بمبنى وزارة المالية في مدينة النبطية جراء الاعتداءات الإسرائيلية وحرصا على ضمان استمرارية العمل وتسيير معاملات المواطنين والمكلفين دون انقطاع، تعلن الوزارة أنه اعتبارا من اليوم سيتم استقبال المعاملات العائدة للمكلفين التابعين للمصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطية وبصورة مؤقتة لدى المصلحة المالية الإقليمية في محافظة الجنوب في صيدا، وذلك إلى حين استئناف العمل في مبنى المصلحة في النبطية. في سياق المفاوضات أفادت مصادر سياسية مطلعة أنه من المفترض أن تتبلغ بعبدة بهذا الأسبوع من الجانب الأمريكي موعد مفاوضات روما التي تصر واشنطن على استكمالها، خصوصا بعد نجاح السفير الأمريكي ميشيل عيسى في إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإفراج عن عدد من الأسرى. معيشيا، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، بالإضافة إلى الإضراب يوما إضافيا أسبوعيا على أن يكون غدا هو الإضراب في الأسبوع المقبل، إضافة إلى يوم الخميس في 17 من أيلول يوم الإضراب من الأسبوع الذي يليه. وقالت: نحذر وبكل جدية من أننا قد نذهب إلى تخفيض أيام العمل إلى يوم واحد أسبوعيا تمهيدا للوصول إلى الإقفال التام في حال استمر تحميل الموظف أعباء التنقل التي تفوق تعويض النقل المؤقت والاستمرار في تجاهل بقية المطالب. معيشيا أيضا، يرأس وزير العمل محمد حيدر قبل ظهر اليوم اجتماعا للجنة المؤشر في مكتبه في الوزارة لمشرفي الشيح. حياتيا، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر فيديو توعوي أن 7 من أيلول الجاري هو موعد بدء ضبط المخالفات المرورية في إطار حملة وعد علي التي أطلقتها للتشجيع على الالتزام بقانون السير. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف الولايات المتحدة برد أسرع وأشد على ضرباتها غداة إعلان طهران استهداف ناقلات نفط، إضافة إلى سفن حربية عائدة لواشنطن، ردا على قصف الأخيرة 3 ناقلات إيرانية. وقال قليباف، الذي قاد وفد بلاده في المفاوضات لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، لابد وأن الأمريكيين فهموا أن عصر الردود المتناسب قد انتهى. مضيفا في كلمة أوردها الإعلام الرسمي، أن أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها سيلقى ردا أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وفي منطقة الخليج، نقلت طهران المواجهة البحرية إلى مستوى جديد بعد الضربات الأمريكية للناقلات الإيرانية وإطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه قطع حربية أمريكية. بينما أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده ستقيم منطقة محظورة قرب مضيق هرمز الاستراتيجي، وقال رضائي، في الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز، ستبدأ هذه المنطقة من خط الحصار الذي تقره البحرية الأمريكية وتشمل مناطق في الخليج الفارسي. مضيفا أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج على قائمة العقوبات الإيرانية. بدورها، أعلنت الدوحة رسميا أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني يبدأ اليوم زيارة للصين تستمر يومين، وأن جدول المباحثات يتضمن الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وأهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وأكدت الخارجية الصينية الزيارة ومواعيدها. في الملف الفلسطيني رأت 8 بلدان عربية وإسلامية أن تصريحات وزيرين إسرائيليين في شأن إبعاد الفلسطينيين من غزة تشكل تحديا مباشرا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع، محذرة من تحولها إلى سياسة معلنة للحكومة الإسرائيلية وفق وكالة فرانس بريس. وكان وزير الأمن القومي اليمين المتطرف إتمار بن غفير طرح الخميس خطة لإفراغ القطاع المحاصر والمدمر من سكانه، غدا قول وزير الحرب إسرائيل كاتس إن لدى الحكومة الإسرائيلية خطة جاهزة لإخراجهم من غزة، لكنها ستنتظر أن تحدد حليفتها الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، وصف الموفدان الأمريكيان ستيف ويكتوف وجاريد كوشنر اللذان أرسلهما رئيس دونالد ترامب إلى موسكو ثم كييف المحادثات التي أجرياها بأنها بناءة، لكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد أن الحرب مع روسيا ستستمر خلال الشتاء المقبل نظرا لعدم رغبة نظيره الروسي في التفاوض معه مباشرة. في السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الجولة المقبلة من المحادثات ستجمع أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا. نصل أخيرا إلى أندونيسيا، حيث علقت السلطات الأندونيسية الرحلات في 6 مطارات عقب ثوران بركان بحسب ما أعلنت وزارة النقل وفق وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خاصة في المناطق الجبلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 32 درجة فوق الجبال من 17 إلى 29، أما في الداخل من 15 إلى 32 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01 30 43 11 01 30 45 24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03 38 77 77.
1: باور جروب، دايما حدا.
3: حتى تكون اطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بنية الرياض. 03 82 77 82.

أهل المحبة هاتوا من معانيها فأرفع الدر قدرا لا تحاكيها. معنى المحبة من طي القلوب بدا، وتلك من صدف ليست تجاريها. والحب يفدى بما في الأرض من درر، ولا نرى أحدا بالحب فاديها إلا دموع محب مخلص ذرفت من عين من يتقي المولى أحاشيها. فعلموني معاني الحب واتئدوا، فالأذن تطرب والخفاق واعيها.

عندي قصيدة عشق عنكم نظمت ومن سجل الهوى صيغت قوافيها من ذكريات تعيش الدهر في خلدي أنغام أغنية من لحن ماضيها حكايتي بدأت في الحب مذ عرفت نفس المعارف في أولى مباديها إلى خيام الحما أرواحنا سبقت حتى تراءت لنا تسمو سواريها أبكي وأضحك إذ لاحت مرابعه هذه ديار حبيبي والهوى فيها وأحضن الترب من وجدي فيحضنني حب الحبيب الذي أزكى

فهذه طيبة والطيب تربتها، الله الله ما أحلى أراضيها. وهذه القبة الخضراء سابقة بنور طه ونور الشمس ثانيها، وهذه الروضة الفيحاء فالتمسوا ريح الجنان طيوبا في نواحيها.

هذا المقام هنا حل الحبيب هنا تحكي دموع الهوى أشواق باكيها هنا هنا أسبل الأصحاب مدمعهم لا الدمع جف ولا ابتلت صواديها هنا هنا ودع الأنصار سيدهم من بعد أحمد ما الدنيا وما فيها هنا هنا بكت الزهراء والدها كأن أيامها صارت لياليها يا ويح قلبي على الزهراء فاطمة تبكي نقي دموع الفقد صافيها تقول وأبتا والقلب تجرحه تلك الهموم التي كانت تقاسيها لا تعجبن هنا باك ومبتهج دموع مستشفع ريا مجاريها بالراحتين يداريها وتلمحها لألاءة النور راح لا تداريها فحاله كغيور راح يجمعها بالراح بعض ويجلو الخد

والأولياء على أعتابه سطروا صفو المحبة إذ كانوا أهاليها أهل الوفاء بعهد الله قد تركوا بال الزخارف في الدنيا وفانيها حقيقة الوجد فيهم والهيام لهم إذا العذول ادعى زورا أساميها ولم ترح مزن الأشواق تمطرهم إلا وسحب اللقى غيث غواديها وما تطيبت الأنسام تنفحهم إلا وأرواحهم وجدا تناجيها وما تغنت حمامات اللوى وشدت إلا وأثر في الأكباد

كرمى لأحمد من كل الربوع أتت وفود عشاقه والشوق حاديها كرمى له وصلوا شعثا وقد قطعوا صحراء راحتهم جابوا فيا فيها لو بارزتهم بريح الميل لم تشقوا سيوف عزم اللقى حتى تباريها وإن دعتهم حظوظ النفس مغوية لبوا الحبيب ومن قادوا لداعيها كم من ذليل أتى أعتابه فغدا من عز أحمد عالي الحال ساميها كم من شجي غدا يشكو بحرقته أمسى سعيدا خلي النفس راضيها بقدر أحمد في العلياء قد شهدت تلك القلوب التي هامت

محمد محمد أجمل الأكوان في نظر مهما تجملت الدنيا لرائيها، هو الحبيب حبيب الله شرفه من رتبة العز في أعلى أعاليها، ما في السماء ولا في الأرض من أحد من الخلائق في قدر يساويها، الله كرمه فيها وقدمه فأين الحجى تحصي مراقيها، محمد وله من فضل خالقه معارج المجد فوق النجم ساريها، عذب المياه جرى من كفه كرما أنعم بمن شرب أكرم بساقيها، يا عز ماء جرى ليست تقارنه عذب الجداول خجلا في سواقيها، محمد كفه رواء أفئدة عطشا ولكن بيوم الروع حاميها.

طلق المحيا إذا اشتد الوطيس فلا تبقي الصفوف صفوفا إذ يلاقيها يرمي العدو بترب لا سنان له يصمي قلوب العدا يعمي مآقيها إذا رماهم بسهم اللحظ من غضب زلت سهام العدا عن قوس راميها ما مبلغ الحسن من فيه ومنطقه إذا الأحاديث يلقي الدر راويها ما رتبة الحسن في وجه النبي وقد هامت قلوب الورى من وصف حاكيها.

يا عاذلون دعوا، فالروح عاشقة، زيارة الحب من أحلى أمانيها، لم تعرف لهفة العشاق إذ هتفت حمائم الوجد شوقا من أقاصيها، وبلغتهم رياح الحب مقصدهم، وصار حقا بعيد الدار دانيها. لو كان يسمع جبران القلوب إذن لضج في حاضر الدنيا وباديها، لو كان يجمع رقراق الدموع جوا إذا ترقرق في أهداب واديها، أو كان حلو الهوى غنى سعادته إذا لأطربت الدنيا أغانيها. يا عاذلون إذا لم تغرموا فدعوا، من لم يذق لم يكن في الحكم قاضيها، مر الطباع وإن ذاقت حلاوتنا لم تستطبها فحلو لا يؤاتيها. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعاتيها.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة

0: بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي واسع ليلا جنوبي لبنان، إنذار بالإخلاء في دار الزهراني وغارات عنيفة تستهدف كفر رمان وعرب صالين. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفادون. قوات العدو نفذت حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة دير سريان. وزارة المالية اعتبارا من اليوم معاملات نبطية تنجز مؤقتا لدى المصلحة المالية في صيدا ضمانا لاستمرارية العمل. وزير الخارجية اللبناني وصل إلى القاهرة للمشاركة في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية. اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام يؤيد الإضراب ويدعو لتصحيح الرواتب. الرئيس الإيراني على مؤسسات الدولة مواصلة تقديم الخدمات للشعب رغم الضغوط الناجمة عن العقوبات والحصار الاقتصادي. تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى منذ أيار. قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة يسكنها النازحون في دار البلح ويوقع 5 شهداء في غزة. القوات الحكومية اليمنية المعارك مع الحوثيين مستمرة لليوم السادس في مختلف جبهات الساحل الغربي. وزارة الدفاع الروسية ضرب ميناء في جنوب أوكرانيا وزورق دولية أوكراني في البحر الأسود. مطار جاكرتا مغلق حتى مساء اليوم بسبب ثوران بركاني. أخيرا الطقس المتوقع اليوم غائم جزئيا مع ضباب وانخفاض بالحرارة في الداخل وأمطار خفيفة شمالا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أن الله تعالى أرسل الرسل وبعث الأنبياء رحمة للعباد، فقد كان آدم عليه السلام أولهم، وكان محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم، خاتم السلسلة الذهبية من الأنبياء. وأما ما صح من أن نوح عليه السلام هو أول الرسل إلى أهل الأرض، فهذا معناه أي بعد حدوث الكفر بين البشر، وليس معناه أنه لم يكن قبله نبي ولا رسول، بل كان آدم نبيا رسولا، كما يشهد لذلك حديث الترمذي: آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لواء يوم القيامة. فهذا نص واضح بأن آدم هو أول الأنبياء. وأما الأدلة على أن محمدا خاتمهم فكثيرة جدا، منها ما رواه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وختم بي النبيون. فهذا الحديث يفسر قوله تعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويزيد معنى وخاتم النبيين وضوحا، أنه بمعنى آخرهم، أي بمعنى الآخر الذي لا نبي بعده، بخلاف ما قالته تلك الطائفة التي يقال لها الأحمدية القاديانية، فإنهم آمنوا برجل اسمه غلام أحمد، كان بباكستان، توفي منذ 100 سنة تقريبا، فهم يعتقدون فيه أنه نبي مجدد. وأحيانا يقولون والعياذ بالله: هذه نبوة ظلية، أي تحت ظل محمد صلى الله عليه وسلم، على زعمهم أي ليس مستقلا، إنما هو منتسب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذا كفر، فإن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن ينبأ شخص بعد محمد صلى الله عليه وسلم استقلالا ولا تجديدا لنبوة محمد. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه عندما أراد السفر إلى تبوك: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وقوله عليه الصلاة والسلام: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. فهذان الحديثان اللذان رواهما الإمام البخاري فيهما دليل واضح جلي أن سيدنا محمدا ختم الله به النبيين. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه سيأتي بعده كذابون، كل منهم يزعم أنه رسول الله. فغلام أحمد القادياني داخل في هؤلاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنهم، أي هؤلاء الكذابون، 30. ولم يدع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوة إلا الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. وأما الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، فلا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون، إذ أن عيسى عليه السلام نبئ أي بعث نزل عليه الوحي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فبهذا يزول الإشكال. ومما يموه به هؤلاء أن معنى قول النبي لا نبي بعدي لا نبي معي، فلا ينفي نبوة من يأتي بعده على زعمهم كغلام أحمد، فهذا يرد بما مضى من الأدلة وبما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسل حصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني،
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
10: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

سنى قوله أضاءت شموس نورت درب أمة باللآلي. يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين.

قول نفيس للفضيل. قال الولي العالم التقي الزاهد الفضيل بن عياض: لا يغرنك كثرة الهالكين، معناه لا تنظر إلى كثرة من يتخبط بالمعاصي والجهل فتقول في نفسك أكثر الناس ضالون فتضل معهم، لا، بل استعمل عقلك الذي هو نعمة عظيمة به تميز بين القبيح والحسن لتكون من الناجين. اترك البشر الذين ضلوا ولا تمشي معهم، واسلك سبيل الصالحين ولو قلوا.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دافقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3313-922.

بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد سجل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة زوتر الشرقية لجهة ميفدون، ونفذ تفجيرا في بلدة المنصوري، كما نفذت قوات العدو حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة دير سريان. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عوني رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور فضل خوري وأعضاء مجلس أمناء الجامعة أن الاستثمار في الإنسان والعلم يميز لبنان، منوها بما تقدمه الجامعة الأمريكية في بيروت في هذا المجال من قيمة تربوية وثقافية تعزز مكانته في العالم. وصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى القاهرة للمشاركة في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية التي تنعقد على مستوى وزراء الخارجية. ويلقي الوزير رجي كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية، وسيكون له سلسلة لقاءات على هامش الاجتماع. في حال الطرق، أفادت غرفة التحكم المروري عن استكمال أعمال التسفيت على طريق عام دهر البيدر وتحويل السير القادم من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش زحلي. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم أن الحرب مع إيران أظهرت أن الدول العربية في الخليج لا ينبغي أن تعتمد فقط في حفظ أمنها على شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت إحدى المنشآت التي يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا، كما ضربت زورق دورية للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود، بحسب روسيا اليوم. في الخبر الأخير في هذا الموجز، مدد مطار جاكرتا الدولي وثلاث مطارات أخرى في إندونيسيا تعليق حركة الملاحة حتى الساعة 11 بتوقيت غرينتش اليوم بسبب ثوران بركان على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، ما يعيق سفر عشرات آلاف الركاب، بحسب وكالة فرانس بريس. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير، بتحلى بالخير على كل لسان.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: محمد عليه السلام أتى بالمعجزات كما أتى موسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء، كل أتى بمعجزة، فيجب تصديقه فيما جاء به كما وجب تصديق أولئك، وكلهم متفقون على أصول العقيدة، إنه ليس بينهم اختلاف إلا في بعض الشرائع. الله أنزل لهذا حكما، وأنزل للنبي الذي بعده حكما غيره. فالمعجزة دليل عقلي على صدق محمد، كما أنها دليل عقلي على صدق غيره، لأنه لا أحد يستطيع بما أتى به محمد، كما أن أحدا من الذين كانوا في زمان عيسى من المكذبين المعارضين له لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء مما أتى به عيسى، كإحياء الموتى وإبراء الأكمة، كذلك الذين كانوا في زمن موسى السحرة ما استطاعوا أن يأتوا بمثل ما أتى به موسى، بل عرفوا أن ما أتى به موسى ليس من قبيل السحر، بل إنما هو تصديق من الله له، فآمنوا بعد أن كانوا أرادوا أن يغلبوه ويكسروه بسحرهم، اعترفوا له أن ما جاء به حق فأسلموا، خالفوا فرعون الذي جمعهم ليظهروا على موسى الانكسار. كذلك في عهد محمد ما استطاع أحد من الكفار أن يأتي بمثل ما أتى به، فوجب تصديقه عقلا، لأن محمدا جاء بما يصدقه العقل، جاء بتوحيد الله الذي هو صانع العالم الذي لا يشبه شيئا، وأنه رسول ذلك الإله، أتى بمعجزات تشهد له، منها أن جذعا شجرا كان في مسجده مغروزا في مسجده من النخل، كان لما يخطب الرسول يستند إليه، ثم عمل له منبر فوقف على المنبر فصرخ ذلك الجذع ذلك الخشب، صرخ صراخا يسمعه أهل المسجد كله، شوقا إلى رسول الله، حن إليه لأنه فارقه بعد أن كان يستند إليه. من يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ هذا دليل عقلي على أنه صادق، وله غير هذا من المعجزات، حتى إن القرآن الكريم فيه معجزات عديدة، من جملتها أن في القرآن تحدي اليهود بأن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين، معناه قولوا نحن نتمنى الموت اللهم أمتنا، فبلغهم هذا التحدي فما تجرأ أحد منهم، ذكر عيسى أن اسمه أحمد ورسول الله هو أحمد ومحمد، ولم يسمى بأحمد قبله أحد من العرب ولا من غير العرب، هذا اسم حفظه الله تعالى له عليه السلام.

ولئن أنت عملت من الصالحات فإنما لنفسك تعمل وإن أنت بنيت بناء صالحا فإنما لنفسك تبني

كما لا يتضرر ولا يتأذى بكفر الكافرين ولا بمعصية العاصين.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: كم هو عظيم أن تجتمع التقوى مع الإيمان، فلا إيمان من غير تصديق بالله ورسوله، ولا تقوى من غير تصديق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالله ورسوله لا بد أن يكون معه العمل الصالح من أداء الواجبات واجتناب المحرمات ليكون العبد على صراط التقوى.

0: إخوة الإيمان، إن الصدقة والجود والسخاء والسماحة خصال خير وصفات حميدة يمتدح بها المرء ويكرم بها بين قومه وعشيرته، وإن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها احتسابا للأجر من الله تعالى وثقة به سبحانه، أي بوعده الذي لا يتخلف من حسن الجزاء على ذلك في دار القرار في الجنة، دليل الفلاح والخيرات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على قوة إيمان من تصدق، وعلامة على تصديق باذلها بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف، حيث قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أنه سبحانه وتعالى لا ينقص ثواب صدقاتكم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية عن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم في الحض على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها ابتغاء مرضات الله عز وجل ولنيل الدرجات العلى في جنات النعيم. فمن الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حض أمته على الصدقة وإرشادهم إلى الإنفاق في وجوه الخير والطاعات قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، أي ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن ينفق عليه خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ومعنى قوله عليه السلام واليد العليا أي اليد المنفقة، ومعنى اليد السفلى أي اليد الآخذة. وقد قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما لبلال بن أبي رباح الصحابي الجليل يحضه على الصدقة والإنفاق في سبيل الله: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ومن أقواله المأثورة عليه الصلاة والسلام في الحض على الصدقة: ما نقص مال عبد من صدقة. إخوة الإيمان، إن الصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق في وجوه الخير والطاعات خير عظيم وباب واسع لنيل الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم. وإن التصدق ولو بالشيء القليل من المال الطيب الحلال ثقة بالله تعالى وابتغاء للأجر من الله سبحانه مع الإخلاص لله عز وجل فيه خير عظيم، وقد يكون سببا للعتق من النار لمن استحقها بذنوبه. وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله.
1: جد علينا رسول الله.

مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. معناه يغفر لبعض المسلمين كل ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني خصومة لأجل الدنيا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فلا تخاصم مسلما لأجل الدنيا.

0: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة أمريكاز تايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا. إلى كل الدنيا.
1: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري،
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري.

0: بإدارة عمر هلال التنير.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

أهلا بكم. لا تزال التطورات الميدانية هي الطاغية على ما عداها من ملفات، حيث اتجهت الأنظار أمس إلى الجنوب وخاصة شمال نهر الليطاني وجنوبه، حيث عاش أهالي خضاء النبطي ليلة عصيبة تحت وطأة تصعيد إسرائيلي واسع امتدت غاراته واستهدافاته من كفر رمان والنبطي الفوأة إلى عرب صليم وجبل الرفيع، فيما حول إنذار إسرائيلي بالإخلاء بلدة دير الزهراني إلى مشهد نزوح ليلي كثيف. وفي آخر التطورات يسجل قصف مدفعي مركز وعنيف على النبطي الفوأة، هذا وأقدمت قوات العدو صباحا على تنفيذ تفجيرين في بلدة المنصوري جنوب سور استخدمت فيها براميل تحتوي على متفجرات مفخخة شديدة الانفجار كانت ألقتها مسيرات على البلدة، كما توغلت آليات للعدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي مستمر وعمليات تجريف في البلدة، هذا ويسجل تحليق مسير معاد في أجواء سور وبلدات القضاء على علو منخفض. إلى ذلك أفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان بأنه إثر الغارات التي استهدفت بلدة كفر رمان يعمل عناصر الدفاع المدني على سحب جثامين شهداء من المواقع المستهدفة بالتزامن مع تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض. في سياق المفاوضات أفادت معلومات صحفية بأن رئاسة الجمهورية لم تتبلغ بعد بشكل رسمي بموعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تعقد جولة المفاوضات الثالثة بعد انعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس المتوقع في منتصف أيلول الحالي. هذا ولم تعد الجولة الثامنة المرتقبة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما مجرد موعد ينتظر التثبيت، بل أصبحت اختبارا لما إذا كان المسار التفاوضي قادرا أصلا على إنتاج تفاهمات قابلة للتنفيذ، فالموعد الذي كان متوقعا في منتصف أيلول لا يزال معلقا على الإشارة الأمريكية وعلى مسار التطورات الميدانية فيما تتسع الفجوة بين ما يريده كل من الطرفين قبل الجلوس إلى الطاولة. قال الوزير السابق لياس المور بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزف عون: أكدنا دعم مسار التفاوض الذي تقوده الدولة اللبنانية باعتباره الخيار الوحيد والأفضل المتاح أمام لبنان، وتموضع لبنان على طاولة المفاوضات هو استعداد للمرحلة المقبلة التي ستعيد رسم ملامح المنطقة بأكملها. معيشيا، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، بالإضافة إلى الإضراب يوما إضافيا أسبوعيا على أن يكون غدا هو الإضراب في هذا الأسبوع، إضافة إلى يوم الخميس في 17 من أيلول يوم الإضراب من الأسبوع الذي يليه. وقالت: نحذر وبكل جدية من أننا قد نذهب إلى تخفيض أيام العمل إلى يوم واحد أسبوعيا تمهيدا للوصول إلى الإقفال التام في حال استمر تحميل الموظف أعباء التنقل التي تفوق تعويض النقل المؤقت والاستمرار في تجاهل بقية المطالب. قضائيا، كتب وزير العدل عادل نصار عبر منصة أكس: في قضية انفجار مرفأ بيروت ختم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته وأحال الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها تمهيدا لاستكمال المسار وصولا إلى القرار الظني، ونتوقع إنجاز هذه المرحلة خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره، في خطوة أساسية على طريق كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في واحدة من أكثر القضايا إلاما للبنانيين. تربويا، تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي برنامج زيارتها الرسمية للأردن، حيث بحثت في سبل التعاون في التدريب الإداري وتطوير التعليم والمناهج وإدماج ما يسمى الذكاء الاصطناعي. في حال الطرق، أفادت غرفة التحكم المروري عن استكمال أعمال التسفيت على طريق عام دهر البيدر وتحويل السير القادم من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش زحلة. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05 8111 66.
5: ورحب بكم من جديد. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات بين إيران وعمان لتحديد مسار آمن في مضيق هرمز وصلت إلى المرحلة النهائية، وقال إن طهران تأمل في أن يتم تسجيل هذا التفاهم لدى المنظمة البحرية الدولية في الأيام المقبلة، ولا تتدخل أطراف ثالثة في هذه العملية. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الحرب مع إيران أظهرت أن الدول العربية في الخليج لا ينبغي أن تعتمد فقط في حفظ أمنها على شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بحسب وكالة رويترز. وأضاف يقول خلال جلسة نقاشية في منتدى في أبوظبي: علينا أن ندرك في منطقة الخليج أن وجود قوات دولية في المنطقة وإقامة تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية، لكنه غير كاف، فالاكتفاء الذاتي فيها يتعلق بمجال الأمن والسبيل الوحيد للمضي قدما. في الأراضي المحتلة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة جراء عملية طعن جنوب نابلس في الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أرسل قوات إلى منطقة أوسلين عقب تلقي بلاغ عن محاولة تنفيذ عملية طعن، فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن شخصا أصيب طعنا داخل مزرعة قرب القرية وأن قواتها هرعت إلى المكان. في الملف السوري، أفادت سكاي نيوز عربية نقلا عن وسائل إعلام سورية بوقوع حادث إطلاق نار داخل القصر العدلي في مدينة اللاذقية ما أدى إلى إصابة عنصر من الشرطة، وأشارت إلى أن قوى الأمن عملت على إخلاء مبنى المحكمة. وإلى اليمن، حيث اتهم الحوثيون اليوم السعودية باستهداف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز في اليمن بعدد من الغارات الجوية وصواريخ الكروز في ظل تصاعد الاشتباكات بينهم وبين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده المملكة بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. غادر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويكتوف وصهر الرئيس الأمريكي ورجل الأعمال جاريد كوشنر الأراضي البولندية جوا عقب زيارة ميدانية قام بها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في ختام جولة دبلوماسية افتتحت بزيارة العاصمة الروسية موسكو أولا بحسب وكالة تاس. في الميدان، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت إحدى المنشآت التي يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا، كما ضربت زورق دورية للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود بحسب ما أفادت روسيا اليوم. أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا بعد اقتراحه تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا عبر منشور على منصته تروث سوشيال. أعدت حسابات البيت الأبيض تداولة بحسب ما أفادت روسيا اليوم. مدد مطار جاكرتا الدولي وثلاث مطارات أخرى في إندونيسيا تعليق حركة الملاحة حتى الساعة 11 اليوم بسبب بركان على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، ما يعيق سفر عشرات آلاف الركاب بحسب وكالة فرانس بريس. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع استمرار درجة الحرارة بالارتفاع خاصة في المناطق الجبلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 32 درجة فوق الجبال من 17 إلى 29، أما في الداخل من 15 إلى 32 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان،
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بنية عيتاني ومقدم.

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، بالإضافة إلى الإضراب يوما إضافيا أسبوعيا على أن يكون غدا هو الإضراب في الأسبوع المقبل، إضافة إلى يوم الخميس في 17 من أيلول يوم الإضراب من الأسبوع الذي يليه. وقالت نحذر وبكل جدية من أننا قد نذهب إلى تخفيض أيام العمل إلى يوم واحد أسبوعيا تمهيدا للوصول إلى الإقفال التام في حال استمر تحميل الموظف أعباء التنقل التي تفوق تعويض النقل المؤقت والاستمرار في تجاهل بقية المطالب. أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية في بيان أنه عطفا على البيان السابق بشأن الأضرار التي لحقت بمبنى وزارة المالية في مدينة النبطية جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وحرصا على ضمان استمرارية العمل وتسيير معاملات المواطنين والمكلفين دون انقطاع، تعلن الوزارة أنه اعتبارا من اليوم سيتم استقبال المعاملات العائدة للمكلفين التابعين للمصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطية وبصورة مؤقتة لدى المصلحة المالية الإقليمية في محافظة الجنوب في صيدا، وذلك إلى حين استئناف العمل في مبنى المصلحة في النبطية. واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى بحسب رويترز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا أو 0.54% إلى 96 دولارا و80 سنتا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 0.72% إلى 92 دولارا و14 سنتا. استقرت أسعار الذهب اليوم بينما يترقب المتعاملون بيانات تضخم أمريكية مهمة من المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياط الاتحاد البنك المركزي الأمريكي. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4424 دولارا و40 سنتا للأونصة، وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.1% إلى 4471 دولارا و60 سنتا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. Discover the path to educational excellence at AICP schools.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني.
6: شركة السماك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي واسع جنوبي لبنان، إنذار بالإخلاء وغارات عنيفة وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي. غارات إسرائيلية استهدفت المنصوري والنبطية الفوقة وتفجير كبير في كفر تبنيت. الرئيس عون بحث مع رئيس الإمارات بالأوضاع في لبنان والتطورات جنوبا والعلاقات بين البلدين. الوزير نصار يعلن ختم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت تمهيدا لإصدار القرار الظني. رئيس مجلس الشورى الإيراني ردا على وزير الحرب الأمريكي: اضربوا أصولنا النفطية وستضربون. متحدث الخارجية القطرية: حرب إيران أظهرت أن التحالف الاستراتيجي مع أمريكا غير كاف. مستشار رئيس الإمارات: صادرات الطاقة الإماراتية لن تكون رهينة وإعادة بناء الثقة مع إيران قد تستغرق عقودا. الأمين العام لجامعة الدول العربية: أمن دول الخليج جزء من الأمن الوطني العربي. قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت حملة مداهمات واعتقالات فجر اليوم في عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية. القناة 13 الإسرائيلية: منفذ عملية الطعن قرب نابلس فر من الموقع بالمركبة التي وصل بها. القوات الجوية اليمنية تنفذ ضربات في محافظتي البيضاء والجوف. أخيراً، الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم إجمالاً مع استمرار درجة الحرارة بالارتفاع. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أكثر.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات، تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب فيكم مستمعي ومتابعي إذاعة نداء المعرفة، معكم ميان من وراء الميكروفون. حلقة جديدة من برنامج دردشة رح تنطلق، فخليكم معنا.
1: دردشة مهمة سريعة عن مواضيع.
0: إذا أحببنا إنسانا أحببنا أن نعرف عنه كل شيء، كيف كان شكله، كيف كانت ابتسامته، كيف كان كلامه، كيف كان تعامله، وكيف كان يأكل وينام ويشرب، كيف يعامل الكبير والصغير والغني والفقير. فكيف إذا كان الكلام عن أفضل خلق الله وأحب الخلق إلى الله وأعظم إنسان من نفديه بعيوننا وأرواحنا؟ كلامنا اليوم هو عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. فالله مدحه في القرآن الكريم، مدح خلقه، ذلك الخلق الذي جعل من عاش معه يحبه، ومن رآه يعرف صدقه، ومن قرأ سيرته يزداد تعلقا به. بدي استضيف معي بالاستوديو فضيلة الشيخ وليد غنام. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
2: مرحبا بكم،
0: بارك الله بكم. شيخي، بدنا نبدأ بحلقتنا اليوم اللي هي تحت عنوان إذا وصفت أحمدا، أحمد نعم عليه الصلاة والسلام. بدنا نسمع منكم كيف كان الصحابة يصفون النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هن عاشوا معه، يعني احنا وصلتنا الصفات بس هن كانوا عايشين معه، شافوه
2: صلى الله عليه.
0: فكيف وصفه؟ بس لو نقرب شوي على الميكرو.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قبل أن أبدأ، يعني هو كلام جميل جدا أن نتكلم عن أفضل خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. محمد خير البشر، محمد فخر ربيعة ومضر، محمد من انشق له القمر وسعى لخدمته الشجر وسلم عليه الحجر، محمد أجمل الناس، محمد أجمل خلق الله. فإذا أردنا أن نتكلم عن جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان الصحابة ينظرون إليه، يا ليتنا كنا معهم
0: صلى الله عليه وسلم.
3: النبي عليه الصلاة والسلام مما قاله البراء بن عازب في وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. وأما صفة النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرت في كتب الحديث، وهنا الكلام عن أجمل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربعة، يعني إلى الطول أقرب، وكان وجهه كالشمس، كأن الشمس تجري في عروقه. وجمال النبي عليه الصلاة والسلام عندما نتكلم عن أجمل خلق الله من حيث الجمال، أجمل خلق الله، الناظر إليه، وهذا ما ذكره الصحابة، قالوا: كأن الشمس تجري في وجهه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان شعره أسود شديد السواد، وكان حلقا حلق، كان يصل أحيانا إلى كتفه وأحيانا إلى شحمة الأذن.
0: حلقا حلق يعني مش الأجعد اللي
3: لا. وليس حلق معناها أنه برم برم، لا. هكذا.
0: نعم بنقوله رحنا ويفي تقريبا،
3: ما بعرف أنا شو بيقولوا له.
0: نعم.
3: وكان واسع العينين شديد سواد العينين، وكان أكحل العينين من غير أن يضع الكحول، وكان دقيق الحاجبين، وكانت لحيته كثة ومفلج الأسنان شديد بياض الأسنان، فإذا نظر إليه الواحد من شدة هذا الجمال الذي تعلوه الهيبة فلا يستطيع أن ينظر إليه. وكان دقيق الحاجبين، وكان صلى الله عليه وسلم شثن الكفين والقدمين، يعني الكف لم يكن نحيف ولا القدم لم تكن نحيفة، لكنها من حيث الملمس جميلة جدا وشديد البياض. وكان صلى الله عليه وسلم أعلى الأنف، أنفه جميل جدا جدا جدا، وكان صوته جميل من أجمل الأصوات. يعني كم ذكر وكم ورد عن نبي الله داود، وكم ذكر عن نبي الله يوسف من حيث الجمال، فلما نتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أجمل خلق الله، هو أجمل خلق الله. لذلك إذا قرأنا، يعني هنا ذكر البيهقي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنه قال: قلت للربيع بنت معوذ صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. ونحن ذكرنا كأن الشمس تجري في وجهه. وروى الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه ماذا قال أبو هريرة الذي كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما رأيت شيئا أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام، كأن الشمس تجري في وجهه، وكان يقول: ما رأيت قبله ولا بعده مثله، أي في حسن الخلقة. وبعض المادحين ماذا قال؟ الشمس تشبهه،
0: والبدر
3: يحكيه، والدر يضحك، والمرجان من فيه. هذا هو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا وإياكم والسامعين رؤيته على صورته الأصلية.
0: اللهم آمين.
3: وكان واسع المنكبين، وكان سواء الصدر مع البطن. يعني ماذا نتكلم عن أجمل خلق الله؟ يعني مهما تكلمنا
0: شيخي، يعني احنا بدنا نتخيل انه كل بكل شيء الأجمل، يعني بكل صفاته.
3: نعم.
0: العيون أجمل عيون، بالأنف أجمل أنف.
3: لما نقول أجمل خلق الله
0: عليه الصلاة والسلام،
3: يعني الناظر إليه يراه واسع المنكبين، كفه جميلة جدا، القدمين جميلين جدا، العينان، أهدب الأهداب، يعني شعر الجفون كثير، إلى غير ذلك من الذي ورد في وصف رسول الله.
0: شيخي إذا ورد وصف رجل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قديش كان هذا الأمر ملفت وجميل بأنه يوصف رجل النبي عليه الصلاة والسلام
3: صلى الله عليه وسلم.
0: شيخي شو هي أهمية أنه نحن نعرف هذه الصفات؟
3: يعني من شدة الجمال مهما وصفتي فأنت عم تتكلمين عن أجمل خلق الله. لكن العلماء قالوا أنه هذا الجمال اللي هو أجمل خلق الله تبارك وتعالى تعلوه الهيبة. هذه الصفات نحن نتعلم هذه الصفات ونذكرها للأولاد والأحفاد وللمسلمين. لأي شيء؟ حتى حتى يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعرفون أنهم أتباع هذا النبي العظيم، أعظم خلق الله، أحب الخلق إلى الله، أجمل خلق الله. هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وإن شاء الله إذا رأوه في المنام يعرفوا أن هذه صورته الأصلية.
3: نعم، هذه أكيد هذه المواصفات. نعم. هلا بالغالب يعني من رأى، نسأل الله تعالى يعني أن يرزق رؤية هذه الصفات كاملة، لكن من الناس من يقارب الوصف أحيانا، وقد يرى الشخص إنسان يعرفه في الدنيا فيقع في قلبه أن هذا هو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فجمهور العلماء بيقول أن الرؤية قد ثبتت، ولو رأى جسد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو رآه واقف وهو ينظر إليه من خلفه، لو لامس يده الشريفة قبلها ثبتت له الرؤية، لو لمس القدمين ثبتت له الرؤية، لو رأى شعره ولو من خلف ثبتت له الرؤية،
0: متصل بالجسد الشعر،
3: متصل بالجسد. وقلنا لو رأى شخص كان يعرفه في الدنيا فوقع في قلبه أن هذا هو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، جمهور العلماء بيقولوا هذه الرؤية ثبتت، يعني بشرى له أن يموت على الإيمان.
0: ما شاء الله. شيخي، قديش هدول الصفات، صفات النبي عليه الصلاة والسلام والهيبة اللي نحن بنحكي عنها، أنه كان جماله مكللا بالهيبة والوقار، قديش كان هذا الشيء له جزء على تأثيره على الناس اللي كانوا في زمانه وعلى الصحابة؟
3: السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء. وكما جاء عن بعض الصحابة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، هم مدحوه بكلام كثير، يعني هنا مثلا بعض الصحابة قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله، مرفوع القامة، أبيض اللون، جميل الصورة، فصيح الكلام، كاملا في ذاته، مكملا في أوصافه، ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام، عظيم الرأس، أسود الشعر، تتيه في محاسنه العقول الذكية. كل هذا ورد في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا كوكبي الأنف، أنفه جميل جدا جدا جدا، يعني من شدة الجمال لا يستطيع الشخص أن يشرح عن كيف هذا.
0: نعم.
3: ومن أجمل الأصوات صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا رؤيته واسمعنا صوته الشريف.
3: آمين.
0: أنا أتمنى هذا الشيء.
3: آمين.
0: بارك الله بكم.
3: هو صوته من أجمل الأصوات.
0: نعم. السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق، عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان خلقه القرآن.
3: نعم.
0: كيف نفهم هذه العبارة شيخ؟
3: يقول الله تعالى في القرآن الكريم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. الله تعالى بدأ في هذه السورة العظيمة ببراءة النبي عليه الصلاة والسلام مما كان الكفار ينسبونه إليه من الجنون. هو القرآن معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ونزل باللغة العربية، مع أنهم هم في ذاك الوقت كانوا، كان فيهم الفصحاء والبلغاء في اللغة العربية، لكن ما استطاعوا أن يأتوا بمثل آية من القرآن. فشبدن يعملوا، نسبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بزعمهم بمجنون. فنزلت هذه الآية، وبتعظيم أجره صلى الله عليه وسلم على صبره على أذاهم، وبالثناء على خلقه العظيم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي وما أنت بإنعام ربك عليك بالإيمان والنبوة بمجنون. ونعم الله ظاهرة عليك من الفصاحة التامة والعقل الكامل والسيرة المرضية والأخلاق الحميدة والبراءة من العيوب. وفي ذلك رد وتكذيب للمشركين في قولهم إنه مجنون. وإنك لعلى خلق عظيم. يعني بدأنا بهذه المقدمة. وإنك أي محمد صلى الله عليه وسلم لعلى خلق عظيم. فعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، أي إنك لعلى الخلق الذي أمرك الله به في القرآن. فمن أراد أن يعرف خلق الرسول عليه الصلاة والسلام فليقرأ القرآن وليفهمه. فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: شيخنا، قديش حسن الخلق له تأثير على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن كثير بنذكر عن خلق
3: حسن
0: النبي.
3: الخلق نذكر شيئا حصل مع رسول الله إن شاء الله صلى الله عليه وسلم، لكن حسن الخلق أمر كتير مهم. هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسن الخلق له ثلاثة أركان: تحمل أذى الغير، وكف الأذى عن الغير، وبذل المعروف لمن يعرف منك ولمن لا يعرف. اليوم قد يأتي إنسان ويقول: كف الأذى عن الغير بالمستطاع، أنه أنا إذا أنا بدي أذي حدا ما أذي حدا، وأن أتحمل أذى الغير كمان أصبر لله تعالى بتحمل أذى الغير، لكن أن أحسن لمن أحسن إلي كمان سهل، لكن أن أحسن لمن أساء هذا أمر منه سهل.
0: ومنه سهل على النفس، صحيح؟
3: نعم، لكن نعم. من أراد أن يكون له بيت في أعلى الجنة شو بده يعمل؟
0: بده يحسن خلق،
3: بده يكون صاحب حسن خلق.
0: نعم.
3: واحد. اثنين، حتى يصل إلى هذه المرحلة لابد له أن يشتغل على نفسه بالعلم.
0: هي فيها صبر كمان شيخ.
3: نعم، بده يشتغل على حاله بالعلم وبالتقوى، يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، يصبر لله مهما أصابه. بده يعرف أنه عند صبره لله تعالى له ثواب. وإذا كان فلان أحسن إليك فرددت له الإحسان بالإحسان، نعم كمان تنوي لله. وإن أساء إليك أحسن إليه، هذا من الخلق الحسن. وإلا كيف الواحد منا يصل إلى المراتب العالية؟
0: شيخنا، البعض بيشوف هذا أنه، وهذا مش صحيح، ضعف شخصية أنه الواحد أنه
3: أكيد
0: أن يحسن لمن أساء
3: أكيد
0: إليه.
3: هذا الذي يعتبر أنه اليوم إذا كان إنسان تعرض للأذى فكف أذاه عن غيره مع القدرة، أنه هذا ضعيف أو ليس بشجاع، هذول مغفلين. يعني ما حقول أكثر من هيك، هؤلاء مغفلين. لأنه اليوم الشجاعة تكتسب واحد أكيد، لكن اليوم إذا كان إنسان عم يطبق الشرع لأجل الثواب في الآخرة ولأجل أن يدخل الجنة من غير سابق عذاب، هذه الدنيا لا تصفو لأحد. وكم سيعيش الواحد منا في هذه الدنيا؟ ما هو كما قيل، هذه الدنيا سريعة الزوال، أيامها تمضي كالخيال. وقد أحسن من قال: ألا إنما الدنيا كأحلام نائم، وما طيب عيش لا يكون بدائم، فتأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها، هل أنت إلا كحالم. فلذلك طالما نحن يقينا نعرف أننا سنفارق هذه الدنيا، فلنعمل للآخرة، لنعمل لدخول الجنة من غير سابق عذاب.
0: نعم.
3: هناك النعيم، لا هم ولا غم ولا نكد إلى غير ذلك.
0: نعم شيخي، بدي أرجع أحكي عن صفات النبي وكيف ورود هذه الصفات عند الأمم السابقة وفي الكتب، قديش هذا الشيء أثر على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام.
3: هو لما نتكلم عن صفاته الخلقية، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني حصل معهما أمر ذكر، يعني هون نذكر شيء، لقد كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة قد اطلع في بعض الكتب القديمة أن نبي آخر الزمان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أن يعرف إن كان هذا الوصف ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعامل النبي عليه الصلاة والسلام بدين مؤجل لأجل معلوم. لكن شو عمل؟ قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام جاء هذا اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مطالبا بالدين، وبعد ما صار الوقت ما صار الترم، ونال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة تهز المشاعر. فمن كان بالمجلس؟ سيدنا عمر، عمر الفاروق. فأراد عمر أن ينتقم منه، يتكلم مع أفضل خلق الله، أحب الخلق إلى الله، فالرسول نهاه. هذا الرسول الحليم الصبور صاحب الخلق العظيم. فعندها هذا اليهودي علم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وهو نبي آخر الزمان، لأنه سمع وقرأ في الكتب، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهم قرأوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا أراد أن يتأكد، فحصل معه هذا الذي حصل. فلما وجد من رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الحلم وهذا الصبر وهذه الأخلاق الجميلة، تيقن أن هذا الوصف الذي ذكر في الكتب،
0: في أي كتب عم تقولوا شيخي
3: ذكر، يعني ذكر ذلك في التوراة، ذكر ذلك في الإنجيل الصحيح والتوراة الصحيحة إلى غير ذلك، فذكرت هذه الأمور عن نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله أننا من أمته.
0: الحمد لله. شيخنا، بعد معرفة صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية، كيف ننتقل بالحديث إلى عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به؟ الخلقية والخلقية. نعم.
3: في نصيحة طيبة جميلة من الإمام المحدث العالم الشيخ عبد الله رحمه الله، نصيحة يؤكد فيها على حسن الخلق، ويذكر فيها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال رضي الله عنه: على حسب حسن الخلق يكون أكمل إيمانا. وحسن الخلق كما ذكرنا أن يصبر على أذى الناس ويحسن إليهم ويكف أذاه عن غيره، هذا درجته عند الله كالذي يصوم الدهر ويقوم كل الليالي يصلي والناس نائمون. يعني اليوم مين يقوم الليل يصلي والناس نيام؟ قل إلا من رحم الله. من يصوم الدهر يعني لا يفطر إلا الأيام التي لا يجوز الصوم فيها، قليل في هذه الأيام. من يلتزم بأركان حسن الخلق، قليل. فنحن في هذا الزمن، في هذا الوقت الذي نحن فيه، بأمس الحاجة أن نلتزم بنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل على هذا النهج، وأن نعلم الغير وننقل هذا العلم من صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية حتى الناس تقتدي بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم، بارك الله بكم. هو نحن ما خلصنا، نحن بدنا ناخد بريك، بدنا ناخد احنا بريك سريع، ومن بعد البريك شيخي نحن عنا فقرة وبدنا نعرف اسم الرابح برحلة العمرة بمسابقة المولد.
3: نعم،
0: فخليكم معنا.

0: مستمعينا ومتابعينا، رجعنا معكم بحلقتنا لليوم من برنامج دردشة اللي بتحمل عنوان إذا وصفت أحمد. قبل ما نشوف اسم الرابح معنا برحلة العمرة شيخي، بدي بس أسألكم عن النشاطات اللي حدثت وصارت بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: الحمد لله في هذا العام في هذه الجمعية المباركة، وهنيئا لنا بها. في كل موسم، موسم مولد، كل أحبابنا وأخواننا ينتظرون هذه الجمعية ماذا ستفعل في هذا الموسم.
0: صحيح.
1: هلا من الأعمال التي نحن بدأنا بها، بدأنا بأمسية المولد، ثم انتقلنا إلى الاحتفال الكبير وهو غني عن التعريف اللي صار الجمعة ب 21، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى احتفالات الشوارع اللي كان بفضل الله تبارك وتعالى ضخمة جدا وكبيرة وفيها حشود كثيرة، إلى أن قمنا بالدورة الدينية عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من جملة الأنشطة اللي قمنا بها. ونحن يعني منبلش عادة من أوائل ربيع الأول، ونحن صرنا هلأ على الأخير، بعد في عنا كم نشاط إن شاء الله تعالى مننهيهم. من جملة الأنشطة المسابقة الدينية، فكذلك الأمر كمان قمنا بمسابقة دينية عن طريق التوزيع، عن طريق الاحتفالات وغيرها، وعن طريق الزيارات.
0: خلص
1: في زيارات المحبة، نسيت
0: صحيح، في حواجز المحبة،
1: في حواجز المحبة اللي كان ضوت فيها بيروت. أنا ما بقول ضجت فيها بيروت، ضوت فيها بيروت، كانت منورة حقيقة. في هذا اليوم كانت بيروت منورة بالمشاريع.
0: شيخي مثل ما ذكرتم، يعني نحن صرنا بننطر موسم المولد لنعرف شو عاملين وشو رح يصير، وهذه الاحتفالات اللي بتصير القلب اللي بتنتشر بكل المناطق.
1: نعم
0: نعم. شيخنا، بما أنه حكينا عن اللي صار بذكرى المولد النبوي الشريف بشهر المولد، في عنا المسابقة اللي هي كانت تحت عنوان محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا، اللي هو الشعار.
1: نعم.
0: التي أعدها مكتب التعليم الديني في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1448-2026. وهلأ في عنا بدنا نعلن عن اسم الرابح. هذه المسابقة نظمت في المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، والتي كان فيها دورة دينية، وعملت لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية لمؤلفه الإمام المحدث الشيخ عبد الله الهراري رضي الله عنه. هذه الدروس التي أقيمت حضرها الآلاف من المحبين لسماع سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
0: اسم الرابح نحن ما عنا قراءة، يمكن اللي عم يحضرونا ما شايفين نحن مجمعين أسماء، لأن الأسماء جمعت بطريقة والسحب كان إلكترونيا، فمشان هيك ما عنا نحن هلأ بكر ولا أسماء،
1: هذا ولكن مع التطور التكنولوجي.
0: نعم. فنحن منواكب هذا التطور. اسم الرابح بجائزة رحلة العمرة مع حملة الديوان للحج والعمرة، شيخنا بتقولوا انتوا الاسم؟
1: ايه
0: حوت، احنا مخبيين وحنفتح ال تفضل.
1: ما شاء الله ما شاء الله. مبارك يا اخي محمد، محمد علي فادي الطيبي.
0: نعم.
1: مبارك، انا اعرفه جيدا.
0: ما شاء الله.
1: نعم. مبارك مرتين، بقول له وهنيئا لك، وإن ذهبت إن شاء الله تعالى لا تنسانا من الدعاء
0: إن شاء الله بدعونا
1: أمام الكعبة. نعم. ومن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبين.
0: بما أنه شيخنا بتعرفوه، بس ياريت تذكروا كمان أنا يسلم لي على النبي عليه الصلاة والسلام.
1: الله بيكون سمعه.
0: نعم إن شاء الله
1: بيكون فريح.
0: نعم
1: إن شاء الله تعالى، لكن كمان نحن منأكد عليه ومنذكره
0: إن شاء الله. فإذا ألف مبارك للأخ محمد علي فادي الطيبي، بيتم إن شاء الله التواصل معكم من بيت الإيمان، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

0: يعني ومع هالهيصة اللي عملوا لنا اياها الكنترول بدي اتشكركم كثير على هالشيء اللي عملتوه اليوم معنا. بارك الله بكم فضيلة شيخ وليد.
1: اكرمكم الله.
0: اكرمكم الله.
1: الله يرزقنا واياكم رؤية وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة في المنام وعند الممات ان شاء الله.
0: اللهم امين. مستمعينا ومتابعينا نحن حلقتنا انتهت، رأونا ان شاء الله الاسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوة الإيمان، نداء إنساني عاجل جدا. المريضة آلاء شيخو الموجودة في مستشفى الزهراء بحاجة ماسة جدا إلى دم فيت أو بوزيتيف. للتواصل 70 033 640.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حتى.
8: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
9: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
10: Global University GU.EDU.LB 71 3 58 058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي واسع جنوبي لبنان، إنذار بالإخلاء وغارات عنيفة وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي. غارات إسرائيلية استهدفت المنصوري والنبطية الفوقة وتفجير كبير في كفر تبنيت. الرئيس عون بحث مع رئيس الإمارات بالأوضاع في لبنان والتطورات جنوبا والعلاقات بين البلدين. الوزير نصار يعلن ختم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت تمهيدا لإصدار القرار الظني. رئيس مجلس الشورى الإيراني ردا على وزير الحرب الأمريكي: اضربوا أصولنا النفطية وستضربون. متحدث الخارجية القطرية: حرب إيران أظهرت أن التحالف الاستراتيجي مع أمريكا غير كاف. مستشار رئيس الإمارات: صادرات الطاقة الإماراتية لن تكون رهينة، وإعادة بناء الثقة مع إيران قد تستغرق عقودا. الأمين العام لجامعة الدول العربية: أمن دول الخليج جزء من الأمن الوطني العربي. قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت حملة مداهمات واعتقالات فجر اليوم في عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية. القناة 13 الإسرائيلية: منفذ عملية الطعن قرب نابلس فر من الموقع بالمركبة التي وصل بها. القوات الجوية اليمنية تنفذ ضربات في محافظتي البيضاء والجوف. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم إجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، ففي صحيح ابن حبان أن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بشيء أعتصم به. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله، ما أشد ما تتخوف علي؟ فقال: هذا، وأخذ بلسانه، أي أخذ الرسول بلسانه فقال له هذا. الجزء الأخير من هذا الحديث كثير من الناس لا يعملون به، وهو أن هذا الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما أشد ما تخاف علي؟ فقال الرسول هذا، وأخذ بلسان نفسه، مسك لسانه وقال هذا، أي هذا أشد ما أخاف عليك، يعني أكثر ما يضرك معاصي اللسان. النفس لها شهوة كبيرة في الكلام الذي تهواه من غير تفكير في عاقبته: ماذا يصيبني من هذا الكلام في الآخرة أو في الدنيا؟ من غير تفكير في عاقبة هذا الكلام الناس يتكلمون. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أشد ما أخاف عليك لسانك. في الأول قال له الرجل: أخبرني بشيء أعتصم به، أي علمني أمرا أتمسك به لديني. فقال له الرسول: قل آمنت بالله ثم استقم، أي اثبت على الإيمان ثم استقم، أي اعمل بطاعة الله واجتنب معاصي الله. ثم الرجل سأل عن أشد شيء يهلكه يضره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، ثم أخذ الرسول بلسانه، أي أن لسانك هو أشد ما أتخوفه عليك. حفظ اللسان أمر مهم، أكثر ما يهلك الإنسان في الآخرة معاصي اللسان، لأن الكلام سهل على اللسان، المشي يحتاج إلى كلفة، أما اللسان سهل أن ينطق بما يشاء. فأكثر ما يفعله الإنسان من الذنوب والمعاصي هو من اللسان، فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه. وطريقة حفظ اللسان أن يتفكر الإنسان في عاقبة ما يخطر له أن يتكلم به، ثم إن لم يكن فيه خطر ينطق به، هذا طريق السلامة. أكثر الكفر يكون باللسان، وأكثر العداوات سببها اللسان، وأكثر الخصومات كذلك، وأكثر أسباب التباغض والتقاطع هو اللسان. كل إنسان ليحاسب نفسه وليفكر فيما يعود عليه بكلامه الذي يتكلم به قبل أن يتكلم، فبذلك السلامة. فيما أنزل الله على سيدنا إبراهيم 10 صحائف كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. في هذه الصحائف أمثال، أي مواعظ وعبر، ليس فيها أحكام شريعة كالقرآن. القرآن جامع لأحكام وأخبار الأنبياء الأولين، وجامع أمور الآخرة، وجامع المعاشرة فيما بين الناس وما يكون بين الرجل والزوجة وغير ذلك من المصالح. القرآن شامل العقيدة والأحكام. أما صحف إبراهيم 10 ما كان فيها إلا المواعظ، مما كان في صحف إبراهيم: على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له 4 ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لمطعمه ومشربه. هذه الكلمات فيها موعظة كبيرة. فمطلوب من البالغ العاقل هذه الأمور 4: أحدها أن يكون له وقت يناجي فيه الله بالصلاة والذكر، إما بالصلاة وإما بالذكر، هذه مناجاة الله، أي أن هذا أمر مهم. والأمر الثاني أن تكون له ساعة يحاسب فيها نفسه، أي يتفكر في نفسه ماذا عملت اليوم من الواجبات من أمور الدين، وماذا حصل مني من المعاصي، ليتدارك نفسه إن تذكر أنه أضاع واجبا يتداركه بأدائه، وإن تذكر أنه عمل معصية يتدارك نفسه بالتوبة من تلك المعصية. والأمران الآخران أحدهما أن يتفكر في صنع الله، أي في حال نفسه وحال هذه الأرض التي يعيش عليها، وفي حال العالم العلوي السماء والنجوم، فإن في هذا التفكر زيادة اليقين، زيادة اليقين بكمال قدرة الله، وفي ذلك تقوية الإيمان، وفي ذلك محبة الله، وغير ذلك من الفوائد. والأمر الرابع هو أنه لا بد من ساعة يأكل فيها ويشرب، هذه الرابعة قد يغني الله تبارك وتعالى بعض الصالحين عنها، لا يحتاجون للأكل والشرب. بعض أولياء الله في أيام الحجاج بن يوسف أخذه ليقتله بالجوع، قال احبسوه وأغلقوا عليه الباب، أدخلوه وأغلقوا عليه الباب 15 يوما، ثم فتح الباب وعلى ظنهم أنه مات، أنه ليس هناك إلا جيفة، فوجدوه قائما يصلي، فتخوف الحجاج من قتله فأطلقه. بعض الأولياء هكذا، الله تعالى لا يحوجهم إلى الأكل والشرب، يعطيهم قوة بلا أكل ولا شرب، وصحتهم محفوظة، لكن أغلب الناس لا بد من أن تكون لهم ساعة للأكل والشرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا في ديننا وفي دنيانا، وأن يحفظنا مما نتخوف، وأن يكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.
1: أهلا بكم في برنامج من هنا وهناك. بعد أن شعر عامل المستودع إيساو تابوتشي بالدوار والإرهاق إثر ركوبه الدراجة إلى العمل في ظل حرارة الصيف القاسية في اليابان، لجأ إلى أحدث إضافة وفرتها شركته، ثلاجة مخصصة للبشر. والثلاجة عبارة عن جهاز بحجم كابينة الهاتف تضخ نفاثات من الهواء البارد المنعش، ورغم أنها أطلقت هذا العام فقط لأنها لاقت إقبالا في بلد يبدو أن درجات الحرارة فيه تواصل الارتفاع. وقال تابوتشي لوكالة فرانس بريس: غرب البلاد شعرت بانتعاش كبير بفضل الجهاز، بمجرد استخدامه تشعر ببرودة منعشة للغاية. وأعلنت شركة تروسكو ناكاياما الموزعة للمعدات الصناعية ومقرها طوكيو أنها باعت أكثر من 300 وحدة من صندوق دو هيومن بوكس منذ نيسان بسعر 1.5 مليون ين، أي ما يوازي 9400 دولار أمريكي. سوريا تحولت شوارع مدينة بريف إدلب الغربي إلى مشهد غير مألوف مع تجول قرود هاربة بين المارة وسط حالة من الارتباك ومحاولات للسيطرة عليها. وتداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر القرود تتجول في شوارع المدينة وتهاجم بعض المارة، في حين فر عدد منهم من المكان. وبحسب تلفزيون سوريا أصيب 3 مدنيين جراء تعرضهم لعضات قرود ونقلوا إلى مستشفى سلقين المركز لتلقي العلاج، كما أشار إلى محاولات للسيطرة على الحيوانات الهاربة. ولم يتضح مصير القرود التي هاجمت المدنيين أو الإجراءات التي اتخذت للسيطرة عليها، كما لم تتضح مسؤولية الجهة التي كانت تحتجزها.

0: في غرفة جلوسه بمدينة لوبورو الإنجليزية يجلس جيسي دافتون متحدثا بهدوء عن عالمه المظلم. وصلت لمرحلة فقدت فيها أي رؤية مفيدة، لا أستطيع حتى رؤية يدي، لقد تفتدت شبكية عيني تدريجيا بمرور الوقت. ورغم هذا المصير الذي قد يدفع الكثيرين إلى الانزواء في العتمة، اختار دافتون طريقا معاكسا تماما، طريقا يصعد به إلى قمم الجبال، واشتهر عالميا عندما أصبح أول شخص كفيف يقود تسلق عمود أولد مان أوف هوي الصخري، وارتفاعه 137 مترا في أرخبيل أوركني في تحدي كبير. لا يكتفي دافتون بالتسلق عضوا في فريق، بل يصر على القيادة، يعني ذلك أنه يتسلق أولا فيستكشف الطريق ويثبت معدات الحماية المعدنية ليؤمن المسار لمن يخلفه. ويشرح خطورة ذلك قائلا: المسارات التي تقودها هي المقياس الحقيقي لقدرتك، السقوط وأنت في المقدمة عواقبه وخيمة للغاية. هذا العام رفع سقف التحدي بتسلق مسار بات أوت أوف هيل الشديد الصعوبة في منطقة بإنجلترا، الذي تطلب منه القفز والتأرجح للإمساك بحواف صخرية لا يراها بل يثق بوجودها، ويقول بثقة: أعتقد أن لدي حاسة سادسة ممتازة لقراءة الصخور. وقبل عامين حقق إنجازا تاريخيا، يكون أول كفيف يقود تسلق برج في أمريكا وارتفاعه 264 مترا، ويستعد حاليا لرحلة إلى تشيلي، ويحلم بتسلق شلال جليدي بطول 500 قدم في كندا. ترافقه زوجته مولي في مغامراته وتؤدي دورا حاسما في توجيهه عبر الراديو، رغم أنه أحيانا يكون عاليا جدا فلا يسمعها، ليبقى معتمدا على ثقته وقوته فقط. بدأ دافتون التسلق وهو في سن الثانية مع والده، ورغم معاناته من ضعف شديد في البصر شخص لاحقا بالحثر المخروطي. قاد أول مسار له وهو في سن 11، وأدرك وهو في سن 15 أن بصره سيتلاشى كليا، فقرر أن لا يجعل ذلك هاجزا يدمر حياته، وحصل لاحقا على درجة الدكتوراه في كيمياء المواد، ويعمل اليوم متخصصا في براءات الاختراع ليمول مغامراته. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: من هنا وهناك، من هنا وهناك، جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: حسن الخلق معناه بذل المعروف للناس، أي الإحسان إلى الناس، وكف الأذى عن الناس، وتحمل أذى الغير. فمن تمسك بهذه الوصايا فهو من الأعلين درجة عند الله. لو كان لا يصوم إلا رمضان ولا يصلي إلا الصلوات الخمس فهو كالرجل الذي يقوم الليل يصلي والناس نيام ويصوم صياما متتابعا، هذا وهذا درجتهما سواء، هذا بحسن خلقه وذاك بكثرة الصلاة.

حب المال، حب الدنيا، حب التسلط طغى على قلوب كثيرين، حيث أن بعضا من الناس الذين عندهم شهوة الظهور، الذين عندهم شهوة حب الظهور والاستعلاء، ليكون له على غيره جاء، لينكب الناس على تقبيل يديه وهو فارغ، ليأتيه الناس بالهدايا والعطايا فتجده يدعي الولاية والكرامة وهو بعد لم يؤدي الواجبات ولم يجتنب المحرمات. ومن هؤلاء أدعياء الصوفية الفارغين من تجده عند حلقات الذكر بدلا من أن يقولوا الله الله الله، تجدهم يهتمون بالأنغام والتمايل والتراقص فيحرفون اسم الله تبارك وتعالى.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: بدنا نذكر بعضنا

ما امتن الله به علينا، بما تفضل الله به علينا وما علينا من مسؤوليات، حتى لا يكون الواحد منا بسبب غفلته من المقصرين. أنفق وقتك في تحصيل علم الدين، وفي تحصين أهلك، وفي نشر هذا العلم، هذا الخير الذي من الله به عليك. عمل على نشره بين الناس، بين أقاربك، بين أحبابك، بين جيرانك، بين أهل حيك حيثما حللت، بين أهل بلدك، بين عشيرتك. عمل على نشره بين الناس حيثما حللت، وإذا أتيحت لك فرصة أن تنصر الدين، أن تنشر الخير، أن تدافع عن الدين، أن تنقذ الناس من الجهل، فلا تقصر، فلا تقصر، فإن التقصير إثمه كبير، والفعل والعمل ابتغاء مرضات الله أجره عظيم. يكفي أن نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة رضي الله عنه: تعالى، يعني الله، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة قبل قمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدي فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: يقول الله عز من قائل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. آية صريحة في عدم جواز التكلم بأمر الحلال والحرام بدون علم، وهذا ما سيكون موضوع محاضرة العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري التي سنستمع إليها الآن.
1: الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، أما بعد، فقد روينا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن محرم الحلال كمستحل الحرام، إن محرم الحلال كمستحل الحرام، إن محرم الحلال كمستحل الحرام. ففي هذا الحديث الأمر لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتدال، يجب على المسلم أن يكون قوله معتدلا في التحليل والتحريم، فلا يجوز الشطط، لأن الشطط من الغلو الذي نهى عنه الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. فيجب الاحتياط في الحكم على الكلمات التي ظواهرها كفر، يجب ترك الحكم بالكفر لأجل كلمة تصدر من مسلم قبل معرفة ما يفهمه هذا الإنسان من هذه الكلمة. فإن عرف أنه يفهم منها المعنى الذي هو كفر حكم على قائلها بالكفر. بشرط أن لا يكون تكلم بها على وجه سبق اللسان، فإذا تحقق ذلك، أي أن الشخص الذي نطق تلك الكلمة يفهم منها المعنى الكفرية ولم يكن نطقه بها عن سبق لسان ولا عن إكراه ولا عن حكاية لقول الغير، عندئذ تعين الحكم على قائلها بالكفر، لأن كثيرا من الكلمات أحدثها أناس لمعنى كفري يقصدون بها ذلك المعنى الكفري، ثم في مرور الزمان صار أناس يلفظون بها وهم لا يفهمون منها ذلك المعنى الذي قصده أول من أحدث ذلك اللفظ. من ذلك قول كثير من الناس لا موجود إلا الله، أو ما في الوجود إلا الله، أو هو الكل. هذه الكلمات الثلاث أحدثها في بدء الأمر أناس ملحدون يدعون التصوف، وهم عقيدتهم ضد التوحيد ضد الإسلام، لأن كثيرا من المتصوفة في السلف وفي الخلف يتسترون باسم التصوف وهم ملحدون عقائدهم فاسدة. من هؤلاء من يعتقد أن الله هو جملة الموجودات، هؤلاء يقال لهم أهل الوحدة المطلقة، ويقال لهم أهل وحدة الوجود. هؤلاء المتصوفة أخذوها من قدماء اليونانيين، لأن اليونان كان عندهم عقائد متعددة، منها هذه العقيدة الوحدة المطلقة، يرون أن الله تعالى هو الوجود المطلق، وأنواع العالم أجزاء منه، وقد يقولون تعينات لله، هذا من أكفر الكفر. ثم بعد ذلك أناس مسلمون صاروا يلفظون بهذه الكلمة، وهم لا يفهمون منها هذا المعنى الذي هو كفر، إنما يفهمون منها أن الله هو مدبر العالم، ويفهمون منها جملة العالم جملة الموجودات إلا هذا المعنى. كذلك الكلمة الأخرى ما في الوجود إلا الله، هذه أيضا كثير من عوام المسلمين يفهمون منها هذا المعنى، أي أنه لا مدبر للعالم إلا الله. كذلك الكلمة الثالثة هو الكل، هذه أيضا يلفظ بها كثير من العوام الذين يتشبهون بالصوفية، يلفظون بها من غير فهم معناها الأصلي الذي وضعت له عند أولئك الملحدين. فإذا سمع أحدنا من شخص ظاهره الإسلام هذه إحدى هذه الكلمات الثلاث، لا ينبغي أن نتسرع ونحكم عليه الكفر نظرا لمعانيها الأصلية. أما من يقصد بها معانيها الأصلية فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وكثير من الكتب التي ألفت باسم التصوف فيها استحسان هذه الكلمات، فلتحذر هذه الكتب. كثير من المؤلفات التي ألفت باسم التصوف فيها كفريات، ثم من جملة من ينتسب للطريقة النقشبندية أو الشاذلية أو القادرية من يصحح هذه الكلمات بدعوى التأويل، وهو يفهم المعنى الأصلي لكنهم يدعون أن لها معنى آخر، وهؤلاء معاندون يدافعون عن هذه الألفاظ وهم يعلمون معانيها الأصلية. الحذر الحذر من هؤلاء. قبل 25 سنة رأيت كتابا ألف في الصلاة على النبي فيه هذه الجملة: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي شهد وحدتك في كثرتك. معناه أنت واحد وكثير. يقول هذا المؤلف وهو من بيت مرحبة، يقول: الرسول علم أن الله واحد وكثير، كان هنا وكذلك في الشام، كذلك في مصر، كان وكذلك في اليمن، أناس هذه حالتهم. هذا الكفر الصريح يعتبرونه تصوفا والعياذ بالله. فالحذر الحذر من كثير من هذه الكتب المؤلفة باسم التصوف، وكذلك يجب الحذر من استحسان طريقة الحلاج. هذا الحلاج كان في القرن الثالث الهجري، ثم قتل بعد نحو 9 سنوات بعد تمام القرن الثالث الهجري. كان يقول أنا الحق، وكان يقول كلمات أمثال هذه، منها ما يوهم أن الله هو العين المخلوق، ومنها ما يوهم أن الله تعالى حال في المخلوقات. وأكثر ما وجد هذا في المنتسبين لطريقة الشاذلية المتأخرون منهم بعد مؤسس الطريقة الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه بنحو 300 سنة. حدث فيهم هذا الأمر، في بعضهم حدث هذا الأمر. ثم منذ نحو 80 سنة زاد هذا الأمر فيهم. الحذر الحذر من مطالعة كثير من الكتب التي ألفت باسم التصوف، وقد ألف في التصوف كتب خالية من هذه الكفريات، منها كتاب التعرف إلى التصوف. هذا الكتاب قليل الوجود بين الناس لكنه مطبوع. الجنيد رضي الله عنه الذي هو سيد الطائفة الصوفية أوصى بأن تدفن كتبه التي ألفها في التصوف. فقيل لماذا؟ قال: أحببت أن لا يراني الله وقد تركت شيئا منسوبا إلي وعلم رسول الله بين ظهرانيهم. معناه أنا أستحي من الله أن أشغل الناس بتعليف هذه وحديث رسول الله بين أيديهم. هو سيد الصوفية في زمانه، وكل من جاء بعده من كان صوفيا حقيقيا فهو على منهجه، ومن لم يكن على منهجه فهو ليس صوفيا متحققا، إنما هو متشبه. وهناك مسألة إجماعية أخرى، وهي أن المرأة إذا سترت ما يجب عليها ستره وهو ما سوى الوجه والكفين وخرجت، ليس عليها إثم، إنما الواجب على الرجال أن يغضوا البصر، أي لا ينظروا بشهوة. هذه أجمع عليها علماء الإسلام، كل الأئمة على هذا. هذا الإجماع لا ينقضه قول قائل. بعض الحنفية المتأخرين كصاحب كتاب الدر المختار، يقول: الوجه أي وجه المرأة ليس عورة، لكن في زماننا يجب ستره دفعا للفتنة. وهذا الكلام لا معنى له، الإجماع الذي ثبت وتقرر لا ينتقض لقول هذا وأمثاله. وقوله دفع للفتنة ليس حجة، أن الفتنة كانت في الزمان القديم، كانت في زمن الرسول، كانت وقبل ذلك وبعد ذلك الفتنة موجودة. والدليل على ذلك قول الرسول عليه السلام: أيما امرأة خرجت متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. معناه البشر، أغلب البشر يزنون بأعينهم، معناه ينظرون بشهوة. الذي لا ينظر بشهوة نادر جدا، هذا معنى الحديث. إذن قول الرسول وكل عين زانية يفهمنا أن الناس في زمانه وقبل وبعد ينظرون بشهوة إلى النساء. هذه فتنة، لكن ما ذلك الرسول ما قال فرض على النساء إذا خرجنا يغطين وجوههن؟ هؤلاء الذين قالوا وجه المرأة ليس عورة، لكن في زماننا هذا الذي قال هذا في القرن الثاني، كان في القرن الثاني من أهل القرن الثاني من المتأخرين. قول هذا المؤلف لأجل الدفع للفتنة يجب في زماننا تغطية الوجه قولا بلا دليل. الفتنة كانت بشهادة قول الرسول وكل عين زانية، معناه في زمانه عليه السلام وفيما بعده أكثر البشر يقعون في زنا العين. ما هي زنا العين؟ النظر بشهوة. ولا يهولنكم هؤلاء الذين يقولون في زماننا يجب ستر وجه المرأة إذا خرجت لأجل الفتنة، بعد قول الرسول وكل عين زانية لا معنى لكلامهم. هذا دين الله يسر، هؤلاء من قلة الفهم يضيقون دين الله. احمدوا الله على أن هيأ لكم تعلم علم أهل السنة، عقيدة أهل السنة التي كان عليها الرسول وأصحابه ومن تبعهم من السلف والخلف. نحمد الله على أن جعلنا من أهل السنة الموافقين للسلف والخلف. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
0: كنا مستمعين الكرام مع المحاضرة الدينية المفيدة التي ألقاها علينا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري، وكانت تحت عنوان: إن محرم الحلال كمستحل الحرام.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال. وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايماً حدك.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. أشار مصدر دبلوماسي متابع للملف الجنوبي لصحيفة الجمهورية إلى أن مقاربة أداء الجيش اللبناني في جنوب الليطاني تحتاج إلى مقدار أكبر من الواقعية بعيدا من المزايدات السياسية أو العسكرية، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية نفذت ما أنيط بها ضمن الإمكانات والظروف التي أقرت عليها ميدانيا. وبحسب المصدر فإن معيار تقويم الجيش لا ينبغي أن يكون بمدى قدرته على وقف الغارات والعمليات الإسرائيلية، لأن ذلك يتجاوز مهمته وإمكاناته، بل بمدى قدرته على الانتشار وتثبيت حضور الدولة في المناطق التي باتت تحت مسؤوليته. وفي

0: فإن انتشار الجيش في بلدات المرحلة التجريبية ومنها زوطر الغربية وفنون وصريفة شكل اختبارا عمليا لقدرة المؤسسة العسكرية على تسلم الأرض عندما تتوافر الظروف السياسية والميدانية لذلك. ولفت الدبلوماسي نفسه إلى أن قيادة الجيش سبق أن حذرت من خطورة التشكيك بدور المؤسسة العسكرية، موضحة أن إعادة التموضع في بعض البلدات الحدودية جاءت نتيجة التوغلات الإسرائيلية التي حاصرت وحدات الجيش وقطعت خطوط إمدادها، لا نتيجة إقرار بالتراجع عن القيام بالمهمات الملقاة على عاتقها. وبحسب القراءة الدبلوماسية فإن الجنوب يقف حاليا أمام مسارين متوازيين، الأول عسكري يقوم على استمرار الضغط الإسرائيلي وتثبيت مواقع متقدمة وإقرار وقائع جديدة، والثاني سياسي يقوم على تحويل هذه الوقائع عناصر تفاوضية في إطار الاتفاق الذي ترعاه واشنطن.
1: جولة الصحافة.
0: كشفت وزارة الخارجية القطرية عن اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ورئيس سلام، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد رئيس الوزراء القطري موقف بلاد الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني، وجاء ذلك عشية الاجتماع المرتقب اليوم الاثنين لوزراء الخارجية العرب في القاهرة لبحث أزمات المنطقة وبينها لبنان. وسط ذلك كشف مصدر إسرائيلي أن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد الأسبوع المقبل بحسب ما ذكرت صحيفة اللواء.
1: جولة الصحافة.
0: نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا تحذيريا استنادا إلى معلومات وتقارير يكشف عن وجود خطط إسرائيلية وحشية تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة إنسانية غير مسبوقة. وأوضح المقال الذي حمل عنوان خطط وزراء إسرائيليين الوحشية للفلسطينيين في غزة أن هناك دعوات متزايدة داخل المؤسسات السياسية الإسرائيلية خصوصا من قبل وزراء يمينيين لطرد سكان القطاع نحو مناطق أخرى في خطوة يصفها كاتب المقال بالتطهير العرقي. وتتضمن هذه المقترحات بحسب الصحيفة تشجيع هجرة الفلسطينيين إلى دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية أو مناطق في سيناء، وهو ما ترفضه القاهرة بشدة. وشدد المقال على أن هذه الأفكار التي بدأت تكتسب زخما في الأواسط السياسية الإسرائيلية تثير قلقا بالغا لدى المؤسسات الدولية والإنسانية التي تحذر من أن أي محاولة لتهجير جماعي للسكان قد تشكل جريمة حرب. كما أكد المقال أن حكومات غربية بما في ذلك الولايات المتحدة تعارض هذه الخطط وتدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري وحماية المدنيين. وأشارت الغارديان إلى أن غزة التي تشهد منذ أشهر حربا طاحنة تعاني أصلا من تدمير ممنهج للبنية التحتية ونقص حاد في الموارد الأساسية، وأن أي خطط للتهجير ستزيد الوضع سوءا وتؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن تصور عواقبها. وأكد المقال على مسؤولية المجتمع الدولي في الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن هذه الخطط وضمان حماية حقوق الفلسطينيين والحفاظ على سيادة القانون الدولي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: جولة الصحافة.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن من أولى الأولويات أن يؤدي المؤمن ما أمره الله به من واجبات، ويجتنب ما نهاه عنه من محرمات. ومن الأمور المهمة في دين الله تعالى ألا يؤذي المسلم غيره من المسلمين، ولا يوقعهم في التهلكة، بل أن يعينهم ويفرج عنهم كرباتهم. فقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قوله المسلم أخو المسلم، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال البيضاوي: أي من حيث إنهم منسوبون إلى أصل، وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية. ورتب على هذه الأخوة المقتضية لمزيد الشفقة والتناصر والتعاون، وقوله لا يظلمه بأن ينقصه من ماله أو من حقه بغصب أو نحوه، بل أن ينصره ويدفع الظلم عنه ويدفعه عن الظلم، كما سيأتي في حديث: صر أخاك ظالما، أي بكفه عن الظلم. وقوله ولا يسلمه إلى عدوه، ومنه نفسه التي هي أمارة بالسوء، والشيطان، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه، أي ما يحتاج إليه حالا أو مآلا، كان الله في حاجته، أعانه الله ووفقه الله ويسر له قضاء حاجته جزاء وفاقا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما، قال الحافظ: أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس، والذي يظهر أن الستر محله في معصية وقعت وانقضت، أما فيما تلبس الشخص فيجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها. والستر على المسلم لا يمنع الإنكار عليه خفية، وهذا في غير المجاهر المصر، وأما المجاهر فخارج عن هذا، ولا غيبة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يحذره الناس. ويختتم الحديث الشريف بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة بأن لا يعاقبه على ما فرط منه. وفي الحديث حظ على التعاون وحسن المعاشرة والألفة والستر على المؤمن، وترك الشماتة فيه والإشهار لذنوبه بدون عذر. وفيه أن المجازات قد تكون في الآخرة من جنس الطاعة في الدنيا. وهذا الحديث يحتوي على كثير من آداب المسلمين. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

انتبهوا معي، أليس المؤمن يؤمن بكل أنبياء الله ورسله؟ طيب ليش بالقبر الملك يسأل الإنسان الميت ماذا كنت تقول في محمد؟ هل بيقول له ماذا كنت تقول في عيسى؟ سبحان الله. هل يقول له ماذا كنت تقول في موسى؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في إبراهيم؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في نوح؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في سليمان وداود وأيوب ويعقوب وإسحاق؟ لا. طيب لماذا يقول له ماذا كنت تقول في محمد؟ لأنه نبي هذا الزمان، وهذا الإنسان من أمته. انتبه، والإيمان بمحمد معناه الإيمان بكل الرسل السابقين أيضا. اعترافك برسالة محمد اعتراف ضمنا بنبوة كل الأنبياء السابقين. ليه؟ لأن من معنى الإيمان بمحمد أن تصدق محمدا فيما قال، ومحمد أمرنا أن نؤمن بكل الأنبياء السابقين.

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
1: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel and tourism.
1: Yes, travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes, travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes, travel and tourism.
5: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
0: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
6: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قالت هيام عيد في صحيفة الديار: تكاد تكون فاتورة المولد العنوان الأبرز في يوميات المواطنين بعدما باتت أكثر من باهظة، ولم تعد مجرد كلفة إضافية في آخر الشهر، بل تحولت إلى ما يشبه ضريبة النور، خصوصا بعدما فوجئ المشتركون بالمولدات الخاصة بفواتير تراوحت بين 300 و400 دولار، فيما تجاوزت لدى البعض 600 و700 دولار وسط تفاوت كبير بين مشترك وآخر، ما طرح الكثير من تساؤلات حول آلية الاحتساب ومدى الالتزام بالتسعير الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. وإذا كانت الحكومة قد استنفرت في اليومين الماضيين لمعالجة هذا الارتفاع في فواتير المولدات والمخالفات، فإنه لا يمكن إخفال ارتفاع أسعار المازوت عالميا وموجات الحر التي رفعت استهلاك المكيفات والبرادات. وفي حديث لصحيفة الديار، رأت الخبيرة القانونية المتخصصة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر أن المشكلة في أسعار المولدات اليوم هي أعمق من مجرد فاتورة مرتفعة، ذلك أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مرتبط بتطورات إقليمية ودولية. إلا أن أبي حيدر تؤكد أن هذا الواقع لا

0: يبرر المخالفات في تسعير المولدات ولا يعفي الجهات المعنية من مسؤولياتها في حماية المستهلك. وعن ارتفاع فواتير المولدات توضح أبي حيدر أن الارتفاع في فواتير المولدات الخاصة مبرر فقط عندما يكون سببه الارتفاع العالمي في الأسعار، لكن ما هو غير مبرر هو عدم التزام أصحاب المولدات بتسعيرة وزارة الطاقة، خصوصا أن المواطن يدفع الثمن مضاعفا في فصل الصيف مع ارتفاع الاستهلاك بشكل كبير. أما عن الحلول فتؤكد أبي حيدر أنها ليست في البيانات والتحذيرات بل في التنفيذ، وبالتالي فأن المطلوب اليوم هو التنفيذ أولا وقمع المخالفات وحجز المولدات غير الملتزمة أو توقيفها. وترجع أبي حيدر معضلة الكهرباء إلى معادلة شديدة التعقيد قد علق فيها لبنان، حيث مؤسسة كهرباء لبنان عاجزة عن تأمين ساعات كافية والمولدات الخاصة باتت البديل شبه الإلزامي، سيما وأنه في ظل ارتفاع كلفة المازوت يجد المواطن نفسه أمام فاتورتين لا قدرة له على تحملهما. وتختصر أبي حيدر هذه المعضلة بسؤال قاس يتناول قدرة المواطن على تحمل تعرفة مرتفعة من المؤسسة وتعرفة مرتفعة من المولدات، مؤكدة أن أزمة المولدات مجرد خلاف على أرقام الفواتير، وهي أزمة احتكار ورقابة وكهرباء يدفع ثمنها المواطن من غذائه وتعليمه واحتياجاته الأساسية. إذ بينما ترتفع أسعار المحروقات عالميا يبقى التحدي الحقيقي أمام الدولة في منع تحول حاجة المواطن إلى الكهرباء إلى فرصة لاستنزافه ماليا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور
2: نداء المعرفة، صوت بحجم الوطن.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: آمين. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: صباحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة اكتر. اذا كنت طالب متفوق او عم تفتش على فرصة تسجيل انسب، او حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، او تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-69-98-98.
14: سماك كومباني.
15: شركة

حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بنية الرياض. 03-82-77-82.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله ارحم.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي وتغمدني بواسع رحمتك.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: يا حي يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وتحتنا نورا وفوقنا نورا.

0: رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، لا يجوز أن يملأ جميع الأمكنة ولا أن يختص بجهة العرش. الحق هو أن يعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، ليس حجما له حد. كذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى جسما لطيفا كالنور، لا يجوز. الله خالق النور، كيف يكون نورا؟ هو خالق الظلام، فلا يشبه الظلام. الإنسان يتصور النور والظلام وحده يتصوره، أما أن لا يكون نور ولا ظلام هذا لا يستطيع الإنسان يتصوره، عقل الإنسان لا يستطيع. فالله تبارك وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يتصوره. فطريق النجاة هو أن يقال: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا طريق النجاة، هذا يوافق قول الله تعالى في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن بالأمانة الشرعية. تعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن هل أنت محق أم أنت منحرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا. تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

من أقوال سماحة الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله: أنزل الله هذا الدين ليدل الإنسان إلى أبواب السعادة، ويأخذ بيد الذين استجابوا إلى حوض الرضا، حتى تمضي الأعمار والقلوب مشدودة إلى ما وعد الله من الخير.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ وليد السمامعة ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد حث الله سبحانه على شفقة المسلمين بعضهم بعضا ورحمتهم بضعفائهم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية له: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. وخرجه الترمذي ولفظه: إن أحدكم مرآة أخيه، فمن رأى به أذى فليمطه عنه. وبالعودة إلى شرح الحديث الأول: مثل المؤمنين في توادهم، يقول العلماء: أي أن صفة المؤمنين الكاملي الإيمان في توادهم، والمودة هي تقرب شخص من آخر بما يحب، وتراحمهم وتعاطفهم. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة في المعنى، لكن بينهما فرق لطيف، كمثل الجسد الواحد، أي بالنسبة إلى جميع أعضائه. وجه الشبه فيه التوافق في التعب والراحة، كما بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، أي دعا باقيه إلى بعض للمشاركة في الألم. يقال: تداعت الحيطان، أي تساقطت أو كادت. قوله: بالسهر والحمى، وتداعيه بالسهر لأن الألم يمنع النوم، وأما الحمى فلأن فقد النوم يثيرها. والحمى كما عرفها حذاق الأطباء بأنها حرارة غريبة تشتعل في القلب، فتنبث منه في جميع البدن، فيشتعل اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء، لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليف، فإذا أخل المرء بشيء من التكاليف شان ذلك الإخلال الأصل. وكذلك الجسد أصل وأعضاؤه كالأغصان، فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها، كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها اهتزت كلها بالتحرك والاضطراب. قال القاضي عياض: وفي الحديث تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

من كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، مما يروى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب وصفة أمته.

قال الله عز وجل فيما أخبر به أنه كلم به موسى صلوات الله عليه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.

وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أن يقولوا لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان. وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو كان يقول: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فينفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.

وعن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويغفر ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح.

وعن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: جد في أمري ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهر البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل. فسر لأهل سوران بالسريانية: بلغ من بين يديك أني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة، وهي التاج والنعلين والهراوة، وهي القضيب الجعد الرأس الصلت الجبين المفروق الحاجبين الأنجل العينين الأهدب الأشفار الأدعج العينين الأقنى الأنف الواضح الجبين الكث اللحية، عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ، ريح المسك ينفح منه كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في تراقيه، له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره، شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل، وكأنه أراد الذكور من صلبه.

وعن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: وذكر وهب بن منبه أن الله عز وجل لما قرب موسى نجيا قال: ربي إني أجد في التوراة أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة هم الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها نارا فأكلتها فإن لم تقبل لم تقربها النار فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 10 أمثالها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.

وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي عليه السلام وما أوحي إليه في الزبور: يا داود، فإني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها، أعطيتهم 6 خصال لم أعطها غيرهم من الأمم: لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان، وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهم أضعافا مضاعفة، ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة وأفضل من ذلك، وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعيم. فإن دعوني استجبت لهم، فإما أن يروه عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم في الآخرة.

0: مستشفع فلعلي منك أقترب.
1: عن عمر بن الحكم بن رافع ابن سنان وهو عم عبد الحميد بن جعفر قال حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية حتى جاء الله تعالى بالإسلام وهي عندهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروا له وأتوه بها مكتوب فيها اسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب، هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة. بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. قال فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه لما فيها: اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشهي.

0: باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حدك.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد. فكم هو مطلوب أن يغتنم المسلم وقته وعمره في الطاعات وفعل الخير الذي له طرق كثيرة لأدائه، وأن ينوعها ليدوم نشاط العابد. فإذا مل من عمل اشتغل بغيره، فأنفق أوقاته في مرضات مولاه. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. قال الطبري المفسر: يقول تعالى ذكره: من عمل من عباد الله بطاعته فانتهى إلى أمره وانزجر لنهيه، فلنفسه عمل ذلك الصالح من العمل وطلب خلاصها من عذاب الله، أطاع ربه لا لغير ذلك، لأنه لا ينفع ذلك غيره. والله عن عمل كل عامل غني، ومن أساء فعليها. يقول: ومن أساء عمله في الدنيا بمعصيته ربه ومخالفة أمره ونهيه فعلى نفسه جنى، لأنه أوبقها بذلك وأكسبها به سخطه، ولم يضر أحدا سوى نفسه. ثم إلى ربكم ترجعون. يقول: ثم أنتم أيها الناس أجمعون إلى ربكم تصيرون من بعد مماتكم، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فمن ورد عليه منكم بعمل صالح جوزي من الثواب صالحا، ومن ورد عليه منكم بعمل سيء جوزي بالعقاب والعذاب. ومن الأحاديث الشريفة الدالة على أهمية أن يطرق المسلم أبواب الخير ويسعى لولوجها لاغتنام الأجر العظيم، ما أورده الإمام مسلم عن الصحابي الطيب أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال النووي في شرح طويل لهذا الحديث النفيس النافع الجامع: أما الشعبة فهي القطعة من الشيء، فمعنى الحديث 70 خصلة. قال الشارح القاضي عياض: وقد تقدم أن أصل الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع تصديق القلب واللسان، وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال كما وقع هنا، أفضلها لا إله إلا الله، وآخرها إماطة الأذى عن الطريق. وبقي بين هذين الطرفين أعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه، وقد فعل ذلك بعض من تقدم. وقال الإمام الحافظ ابن حبان: تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات، فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا، فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فإذا هي تنقص عن 70 فرجعت إلى كتاب الله تعالى فقرأته بالتدبر، وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان فإذا هي تنقص عن 70 فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد، فإذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمان 79 شعبة لا تزيد عليها ولا تنقص، فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد في الكتاب والسنن. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
2: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

بدعة الضلالة وبدعة الهدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. ومعنى الحديث أن من أحدث في أمر ديننا وشريعتنا أمرا يخالف الدين والشريعة فهو رد، أي مردود. ويفهم من هذا الحديث أن من أحدث أمرا يوافق الشريعة فلا يكون هذا المحدث مردودا. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة ضلالة. فالبدعة الحسنة هي ما أحدث على وفاق القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والأثر. وأما بدعة الضلالة فهي ما أحدث على خلاف الكتاب والسنة والإجماع والأثر، وهي المرادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا التقسيم للبدعة يؤخذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، فهذه البدعة الضلالة. والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، وهذه محدثة غير مذمومة. ومن البدع السيئة تحريف اسم الله إلى الله أو آه، وكتابة صاد وصلعم عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البدع الحسنة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من أحدثه الملك المظفر ملك إربل في القرن السابع الهجري، ووافق عليه العلماء واستحسنوه.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام. شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عمل

0: محلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: رجعنا. يقول الله عز من قائل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. آية صريحة في عدم جواز التكلم بأمر الحلال والحرام بدون علم، وهذا ما سيكون موضوع محاضرة العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري التي سنستمع إليها الآن.
2: الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، أما بعد، فقد روينا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن محرم الحلال كمستحل الحرام، إن محرم الحلال كمستحل الحرام، إن محرم الحلال كمستحل الحرام. ففي هذا الحديث الأمر لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتدال، يجب على المسلم أن يكون قوله معتدلا في التحليل والتحريم، فلا يجوز الشطط، لأن الشطط من الغلو الذي نهى عنه الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. فيجب الاحتياط في الحكم على الكلمات التي ظواهرها كفر، يجب ترك الحكم بالكفر لأجل كلمة تصدر من مسلم قبل معرفة ما يفهمه هذا الإنسان من هذه الكلمة. فإن عرف أنه يفهم منها المعنى الذي هو كفر حكم على قائلها بالكفر. بشرط أن لا يكون تكلم بها على وجه سبق اللسان، فإذا تحقق ذلك، أي أن الشخص الذي نطق تلك الكلمة يفهم منها المعنى الكفرية ولم يكن نطقه بها عن سبق لسان ولا عن إكراه ولا عن حكاية لقول الغير، عندئذ تعين الحكم على قائلها بالكفر، لأن كثيرا من الكلمات أحدثها أناس لمعنى كفري يقصدون بها ذلك المعنى الكفري، ثم في مرور الزمان صار أناس يرفضون

0: وهم لا يفهمون منها ذلك المعنى الذي قصده أول من أحدث ذلك اللهو. من ذلك قول كثير من الناس لا موجود إلا الله، أو ما في الوجود إلا الله، أو هو الكل. هذه الكلمات الثلاث أحدثها في بدء الأمر أناس ملحدون يدعون التصوف، وهم عقيدتهم ضد التوحيد، ضد الإسلام، لأن كثيرا من المتصوفة في السلف وفي الخلف يتسترون باسم التصوف وهم ملحدون، عقائدهم فاسدة. من هؤلاء من يعتقد أن الله هو جملة الموجودات، هؤلاء يقال لهم أهل الوحدة المطلقة، ويقال لهم أهل وحدة الوجود. هؤلاء المتصوفة أخذوها من قدماء اليونانيين، لأن اليونان كان عندهم عقائد متعددة، منها هذه العقيدة الوحدة المطلقة، يرون أن الله تعالى هو الوجود المطلق، وأنواع العالم أجزاء منه، وقد يقولون تعينات لله. هذا من أكفر الكفر. ثم بعد ذلك أناس مسلمون صاروا يلفظون بهذه الكلمة، وهم لا يفهمون منها هذا المعنى الذي هو كفر، إنما يفهمون منها أن الله هو مدبر العالم، ويفهمون منها جملة العالم، جملة الموجودات، إلا هذا المعنى. كذلك الكلمة الأخرى ما في الوجود إلا الله، هذه أيضا كثير من عوام المسلمين يفهمون منها هذا المعنى، أي أنه لا مدبر للعالم إلا الله. كذلك الكلمة الثالثة هو الكل، هذه أيضا يلفظ بها كثير من العوام الذين يتشبهون بالصوفية، يلفظون بها من غير فهم معناها الأصلي الذي وضعت له عند أولئك الملحدين. فإذا سمع أحدنا من شخص ظاهره الإسلام هذه إحدى هذه الكلمات الثلاث، لا ينبغي أن نتسرع ونحكم عليه الكفر نظرا لمعانيها الأصلية. أما من يقصد بها معانيها الأصلية فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وكثير من الكتب التي ألفت باسم التصوف فيها استحسان هذه الكلمات، فلتحذر هذه الكتب. كثير من المؤلفات التي ألفت باسم التصوف فيها كفريات، ثم من جملة من ينتسب للطريقة النقشبندية أو الشاذلية أو القادرية من يصحح هذه الكلمات بدعوى التأويل، وهو يفهم المعنى الأصلي لكنهم يدعون أن لها معنى آخر. وهؤلاء معاندون يدافعون عن هذه الألفاظ وهم يعلمون معانيها الأصلية. الحذر الحذر من هؤلاء قبل 25 سنة رأيت كتابا ألف في الصلاة على النبي فيه هذه الجملة: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي شهد وحدتك في كثرتك. معناه أنت واحد وكثير. يقول هذا المؤلف وهو من بيت مرحبا، يقول الرسول علم أن الله واحد وكثير، كان هنا وكذلك في الشام، كذلك في مصر، كان وكذلك في اليمن، أناس هذه حالتهم. هذا الكفر الصريح يعتبرونه تصوفا والعياذ بالله. الحذر الحذر من كثير من هذه الكتب المؤلفة باسم التصوف. وكذلك يجب الحذر من استحسان طريقة الحلاج. هذا الحلاج كان في القرن الثالث الهجري، ثم قتل بعد نحو 9 سنوات بعد تمام القرن الثالث الهجري. كان يقول أنا الحق، وكان يقول كلمات أمثال هذه، منها ما يوهم أن الله هو العين المخلوق، ومنها ما يوهم أن الله تعالى حال في المخلوقات. وأكثر ما وجد هذا في المنتسبين لطريقة الشاذلية المتأخرون منهم بعد مؤسس الطريقة الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه بنحو 300 سنة. حدث فيهم هذا الأمر، في بعضهم حدث هذا الأمر. ثم منذ نحو 80 سنة زاد هذا الأمر فيهم. الحذر الحذر من مطالعة كثير من الكتب التي ألفت باسم التصوف. وقد ألف في التصوف كتب خالية من هذه الكفريات، منها كتاب التعرف إلى التصوف. هذا الكتاب قليل الوجود بين الناس لكنه مطبوع. الجنيد رضي الله عنه الذي هو سيد الطائفة الصوفية أوصى بأن تدفن كتبه التي ألفها في التصوف. فقيل لماذا؟ قال: أحببت أن لا يراني الله وقد تركت شيئا منسوبا إلي وعلم رسول الله بين ظهرانيهم. معناه أنا أستحي من الله أن أشغل الناس بتعليف هذه وحديث رسول الله بين أيديهم. هو سيد الصوفية في زمانه، وكل من جاء بعده من كان صوفيا حقيقيا فهو على منهجه، ومن لم يكن على منهجه فهو ليس صوفيا متحققا، إنما هو متشبه. وهناك مسألة إجماعية أخرى، وهي أن المرأة إذا سترت ما يجب عليها ستره وهو ما سوى الوجه والكفين وخرجت ليس عليها إثم، إنما الواجب على الرجال أن يغضوا البصر أي لا ينظروا بشهوة. هذه أجمع عليها علماء الإسلام. كل الأئمة على هذا. هذا الإجماع لا ينقضه قول قائل. بعض الحنفية المتأخرين كصاحب كتاب الدر المختار يقول الوجه أي وجه المرأة ليس عورة، لكن في زماننا يجب ستره دفعا للفتنة. وهذا الكلام لا معنى له. الإجماع الذي ثبت وتقرر لا ينتقض لقول هذا وأمثاله. وقوله دفعا للفتنة ليس حجة، أن الفتنة كانت في الزمان القديم، كانت في زمن الرسول، كانت وقبل ذلك وبعد ذلك الفتنة موجودة. والدليل على ذلك قول الرسول عليه السلام: أيما امرأة خرجت متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. معناه البشر، أغلب البشر يزنون بأعينهم، معناه ينظرون بشهوة. الذي لا ينظر بشهوة نادر جدا، هذا معنى الحديث. إذن قول الرسول وكل عين زانية يفهمنا أن الناس في زمانه وقبل وبعد ينظرون بشهوة إلى النساء. هذه فتنة، لكن ما ذلك الرسول ما قال فرض على النساء إذا خرجنا يغطين وجوههن. هؤلاء الذين قالوا وجه المرأة ليس عورة، لكن في زماننا هذا الذي قال هذا في القرن الثاني، كان في القرن الثاني من أهل القرن الثاني من المتأخرين. قول هذا المؤلف لأجل الدفع للفتنة يجب في زماننا تغطية الوجه قولا بلا دليل. الفتنة كانت بشهادة قول الرسول وكل عين زانية، معناه في زمانه عليه السلام وفيما بعده أكثر البشر يقعون في زنا العين. ما هي زنا العين؟ النظر بشهوة. ولا يهولنكم هؤلاء الذين يقولون في زماننا يجب ستر وجه المرأة إذا خرجت لأجل الفتنة. بعد قول الرسول وكل عين زانية لا معنى لكلامهم هذا. دين الله يسر، هؤلاء من قلة الفهم يضيقون دين الله. احمد الله على أن هيأ لكم تعلم علم أهل السنة، عقيدة أهل السنة التي كان عليها الرسول وأصحابه ومن تبعهم من السلف والخلف. نحمد الله على أن جعلنا من أهل السنة الموافقين للسلف والخلف. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: كنا مستمعين الكرام مع المحاضرة الدينية المفيدة التي ألقاها علينا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري، وكانت تحت عنوان إن محرم الحلال كمستحل الحرام.

ننطلق من هذه الآية القرآنية الكريمة للتكلم في موضوع مهم للمسلم في حياته اليومية، فكما أنه لا يجوز إيذاء المؤمنين والمؤمنات في أجسادهم بغير حق، فإنه لا يجوز كذلك إيذاؤهم بأن ترمى الأقذار على أبواب بيوتهم وشرفاتهم وما شابه ذلك من أفعال السوء. ولو عدنا إلى معين السنة النبوية المطهرة لوجدنا الأخلاق الرفيعة والآداب الكريمة التي حثنا عليها نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في دفع الضرر عن الناس وجلب الخير لهم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد، والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، وزاد في رواية: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة. وعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله، أي أذى، فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهكذا نرى أحبتنا أهمية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأدب بآدابه وأخلاقه ووصاياه الطيبة، فإنه قد حث على رفع الأذى عن الطريق، فهل اعتبرنا واتعظنا وتمسكنا بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ اللهم يسر لنا سبل الخير، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا ومتابعينا بدي رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج دردشة. دردشتنا اليوم بتحمل طابع مختلف عن يلي تعودتوا عليه. اليوم بدنا نتناول موضوع كتير صرنا عم نسمع عنه، وهو اللي أطلقوا عليه اسم الذكاء الاصطناعي والمعروف بالAI. نعم، أصبح اليوم الAI جزء من حياتنا اليومية، فمن الهواتف اللي سموها ذكية إلى التعليم، ومن الطب إلى الإعلام والأعمال، عم نسمع بكل مكان عن الAI. بس بيبقى السؤال، شو هو الAI؟ وهل هو مجرد تقنية حديثة، أم أنه حيغير طريقة تعلمنا وعملنا وتواصلنا في المستقبل؟ للحديث عن هذا الموضوع ودور الجامعة العالمية في مواكبة فورة الAI، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ نبيل منيمني، مدير مكتب ما يطلقون عليه اسم التحول بالذكاء الاصطناعي Office of AI Transformation في الجلوبال يونيفرسيتي، لنتعرف أكثر عن هذا المجال وكيف يمكن للأفراد والمؤسسات الاستفادة منه بالطريقة الصحيحة. أستاذ نبيل، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بكم، بارك الله فيك.
0: عرفت عليكم بطريقة مضبوطة.
1: تمام.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: بداية، مثل كل حلقاتي، أنا بحب أعرف على الشيء اللي نحن عم نحكي عنه، فشو هو الاي اي؟
1: إذا بدي هيك أقول بطريقة ملخصة
0: وبسيطة، يعني مش الكل اللي عم يسمعنا يمكن يكون على اطلاع كتير بهالأمر.
1: فينا نقول الاي اي هو تكنولوجيا،
0: نعم،
1: بتستخدم المعلومات اللي بنعطيها إياها بشكل لتساعد الإنسان ينجز أعمال بشكل أسرع، أو ليحلل البيانات متعلقة بشغله أو بغيره. فهي تكنولوجيا مثل أي تكنولوجيا تطلق عادة، الهدف منها تسهيل وتسريع الشغل والنمو. اللي بيختلف بالاي اي انه بيعتبره عم ينجز مهام عادة كان بده بشر لينجزوها، هلأ صارت القصة أسهل بكثير
0: وأسرع.
1: نعم.
0: طيب، بما أننا نحن عم نحكي عن جامعة وعم نحكي عن أهداف عم نوصل لأسرع، الأشخاص اللي حابين يتخصصوا مثل هندسة مثل طب، والأهل اللي عم يبذلوا مجهود ليسجلوا أولادهم ويدفعوا عليهم وهيك، هل في خوف من الأهل أنه طب نحن وظيفة أولادنا حتروح بسبب الاي اي؟
1: إذا منراجع الأبحاث بتلاقي في كتير ناس عاملين أبحاث عن هذا الموضوع، وبيقولوا لك مهمة الجامعة بالنهاية هي أنه تجهز الشخص للي بيجي بعد الجامعة. فبيعتبروا كتير هلأ أنه نحن عم نجهز طلاب لوظائف بعد نحن ما بنعرف أنه حتكون موجودة يمكن بعد سنتين أو ثلاثة، لأدوار مختلفة عن اللي تعودنا عليه. فتخوف أنه أنا ابني حيدرس هندسة أو حيدرس طب أو حيدرس شو ما كان الاختصاص، وظيفته حتروح، فيني أقولك أنا هو تخوف منه 100% بمحله، لأنه اللي عم بيصير هو مش استبدال لأدوار أو لأشغال، اللي عم يصير هو إعادة توزيع أدوار، أو عم بدل ما أقول أنا استبدلني غير لي المهام اللي أنا صرت بدي أعملها. يعني المبرمج اللي كان بتدرس كمبيوتر ساينس، هلأ من أكتر القطاعات اللي بيعتبروا أنه عم تتهدد بوجود الـ AI هي القطاعات مثل البرمجي مثلا. الشخص يلي بيخاف أنه لها أنا دوري راح أو وظيفتي راحت، لا، اللي صار هو مجرد تغيير للمهام اللي أنت بتقوم فيها بهذا النوع من الشغل. ما بقى أنت عم تبرمج بنفسك، صرت عم تشرف على طريقة معينة من البرمجة، عم تشرف على تنفيذ مهام كنت أنت تعملها بنفسك سابقا.
0: هل فينا نبسطها بأنه مثلا من زمان كان في عنا تولز معينين أو أدوات معينين بنستخدمها لنوصل لهذا الهدف،
1: صح.
0: هل اتطورت هذه الأدوات؟
1: بالضبط، والفرق أنه صار عندها بيعتبروا بالاي اي الشيء المميز أنه في عنا قدرة تنفيذية. يعني أنا صرت بمحل مش بس عم بستعمل الأداة هيدي أو التول لحتى أخذ معلومات أو سيف معلومات، لا، صرت عم بترك لها مجال تنفذ خطوات معينة. يعني مثلا أنا بدي عندي شغل معين، بدي برمج شيء وبعدين بدي أبعث المشروع اللي عملته للمشرف على شغلي، بده يوافق عليه، بعدين بده يرجع لي تعليقات وبدي يشتغل فيها. هيدي العملية صارت كلها أوتوميتد مثل ما بيقولوا، صرت أنا بنفذ المهمة، بعطيته جهات كيف بده يتم تنفيذها. يعني أنا شغلتي صارت مايسترو أكتر منها منفذ، وبيجي بقول له أنت بدك تعمل هيك، بعدين بدك تبعت إيميل، هذا الإيميل بس سألني عن رأيي فيه قبل ما تبعته، بشوفه بقول لك أوكي بتبعت وهيك. فاللي صار هو فعليا صارت العملية أسرع،

0: صار فيني أقوم بمهام أكتر بنفس الوقت اللي كنت أنا أقوم فيه بمهمة، صار فيني أقوم بعشرة لأنه أنا بشغل AI يعمل لي عدة مهام
1: ونسبة الأخطاء أقل.
0: هلا هذا موضوع كتير بينحكى فيه انه احنا هلا قديش فينا نوثق بالاجوبه اللي عم تجينا من الاي اي وقديش فينا نعتمد على الشغل اللي عم يعملوه. الموضوع بيعتمد على الشخص نفسه. ليش نحن عم نقول انه الاي اي هي اداه ما بتستبدل، فينا نعتبرها اداه بتكمل دور الشخص اللي كان موجود قبل، لانه بتلاحظي الشخص يلي هو قوي باختصاصه اذا بيستعمل الاي اي بيكون أقوى من غيره من غير أهل الاختصاص لما يستعملوا. شي يعني أنا هلأ صار متاح موضوع، مثلا هأرجع على موضوع البرمجة، متاح لأي شخص يفوت ينزل برنامج يقول له عمل لي أبليكيشن بتعمل كذا، هيطلع معه منتج معين. بس لما بجيب أنا اللي متخصص بالبرمجة اللي هو دارس برمجة مثل ما نحن بنعرفها اختصاص عادي، هو بيطلب هالمهمة ما بيطلبها بنفس الشكل، لأنه بيعرف أنه أنا في عندي عدة خطوات بدي أتأكد أنه هيدي الابليكيشن إلا شيء اسمه باك أند، في الداتابيز اللي عم يشغل كل شيء، عندي شيء اسمه فرونت أند في له معايير معينة لحتى يمشي عندي على الكمبيوتر بنفس الجودة اللي بيمشي عندي فيها على الموبايل بنفس الجودة وغيره، يعني
1: حتى بتشمل أمور السيكوريتي.
0: صحيح، وحتى موضوع السيكوريتي، لأنه هيدا الشخص هو خبير بهالمجال صار عارفين عشو بده يفتش لحتى يدقق بالنتيجة اللي طلعت له. وبالتالي إذا كان الشخص يلي عم يستعمل الاي اي عنده الخبرة بهالمجال يلي عم يستعمل فيه الاي اي حتطلع نتيجة لدرجة كبيرة يعتمد عليها وأمران أكتر من إذا كان هيومن عم يعملها. أما إذا كان شخص عم يشتغل بدومين غير الدومين اللي هو شاغل فيه، خليني أحط على حط الكنترول عم يقول لي حط الهاتسيت. طيب إذا كان عم يشتغل بدومين غير أو أنا عم بعمل برمجي مثلاً وهذا منه دومينه، ما حقدر أنا فعلياً أضمن جودة المنتج اللي طلع.
1: نعم.
0: هيك.
1: حتى اللي بيكون هو من أهل الاختصاص حيعرف إذا في ثغرات معينة كيف يمكن يعدل عليها.
0: صحيح.
1: نعم. بدي أحكي شوي عن الأوفيس أوف AI Transformation اللي حضرتك مدير لإله. شو هو هذا المكتب وليش الجامعة العالمية هي اللي أسسته؟ يعني شو الهدف من أنه جامعة تأسس هيك مكتب؟
0: قبل ما جاوبك بدي ذكرك تسأليني عن هيدي آخر الحلقة ليش حطتها أنا هون؟
1: شو هي هاي بورتفلي ولا شو؟
0: هقلك بس بآخر الحلقة. المكتب الأوفيس أوف AI Transformation اللي أطلقناه بجلوبل انطلق من هدف معين يلي هو انه نحن مثل ما قلت لك بس بلشنا هدف الجامعة هي الطلاب للي بيجي بعد الجامعة لمستقبل في بقلبه استخدام حيكون لهذا النوع من الأدوات بشتى القطاعات. فنحن انطلاقا من انه هدفنا نجهز تلاميذنا فعليا لهذا المستقبل وفعليا يظهروا قادرين يستعملوا أدوات هلأ عم تظهر ويسبقوا غيرهم بهذا المجال. من هذه الرؤية انطلقنا بأنه نحن مطلوب، صرنا نحن من 2023 من بداية ظهور أشهر الأدوات بهذا المجال أنه نفوت على أنه نتعرف عليها، نعمل أبحاث عليها ونعمل تجارب معينة بالجامعة، وتطور معنا الموضوع إلى أن وصلنا لمرحلة نحن صرنا قادرين نقول أنه عنا أكاديمية لتدريب الأساتذة التلاميذ البروفيشنالز بزنس بروفيشنالز بمجالات مختلفة على كيف يستعملوا الاي اي انطلاقا من تدريب نحن عنا اياه ومن ابحاث نحن عملناها بهذا المجال. فمكتب الاوفيس اوف اي اي ترانسفورميشن هو مكتب اطلقناه الهدف منه بيقدم هو 6 خدمات، هو اللي عم يدرجوا الخدمات تدريجيا عم ينزلوا تدريجيا، منها الأكاديمية اللي بنعمل فيها تدريبات ورش عمل، دبلوم عم يتحضر له إن شاء الله نعلن عنه قريبا، لتدريب الأشخاص على استعمال الـ AI. من هالخدمات هي البرمجة، تطوير المنصات الرقمية بمختلف المجالات مع التركيز على الأشياء الأكاديمية، المنصات الأكاديمية اللي فينا نستعملها كجزء من تكنولوجيا التعليم بالجامعة وبغيرها من المؤسسات، بالإضافة لعدد خدمات مثل consultation مثل social media management وغيره. فهذا باختصار الأوفيس.
1: أنا حسب ما عرفت أنه مش كل الجامعات عندها هيك أوفيس أو هيك شيء متاح لطلابها. صحيح. يعني هل فينا نحن نعتبر أنه جلوبل كانت سباقة بهذا الإنجاز؟
0: جلوبل الحمد لله نحن معروفين من بداية افتتاح الجامعة أنه بكتير من المجالات نحن سباقين بالتكنولوجيا تحديدا بتكنولوجيا التعليم وهلأ بموضوع الـ AI نحن سبقنا عدد كبير من غيرنا من الجامعات والمؤسسات بالتجهيز لهيك نوع مؤسسة لحتى نقدر نحن نحضر تلاميذنا وفعليا لما يتخرجوا يكونوا مميزين مميزين باختصاصاتهم من وراء معرفتهم بهذا المجال وغيره.
1: لأنه صار أصلاً الـ AI مثل ما نحن قلنا بالمقدمة جزء يعني صار بكثير أمور من الاختصاصات.
0: صح.
1: وعلى سيرة الاختصاصات بدي أسأل أنه شو الفرق بين مثلاً الشخص اللي هو عم يتخرج ومعه شهادة اللي هي تقليدية من الله والطالب اللي هو لا ضمن اختصاصه في مثل بيقولوا هيك رشة AI. طيب. على الدبلوم تاعه.
0: هقولك هلأ كمان اللي بيتابع التغييرات اللي عم تصير بسوق العمل بمجالات عديدة بيلاحظ انه بكتير محلات صارت بعض الشركات عم تلجأ لتستبدل الموظفين بAI. في بعض البلدان صارت عم تحط قوانين لتمنع هذا الموضوع.
1: هذا اللي عم بيخوف الأهل.
0: صح.
1: السؤال الأول اللي صح. كنا عم نحكي عنه. نعم.
0: بس كمان إذا بتتابع التغييرات اللي عم تصير بسوق العمل بكتير شركات عم ينطلب من الموظفين إنه مثلاً ببعض الحالات بيقولوا لهم أنتم مطلوب تحصلوا شهادات من شركة مثلاً أنثروبيك أو شركة أوبن AI لا استخدام برامجهم بموضوع الـ AI لأنه هيدا حيسرع لكم شغلكم حيسرع الإنتاجية بالشغل. مثل ما كان هعطيك مثال من اختصاصي الأساسي اللي هو له علاقة بالتعليم التكنولوجيا التعليم كانوا من أول ما تبلش تطلع التكنولوجيا يقولوا هل حنقدر نستبدل الأستاذ بشيء تكنولوجيا والجواب كان دايما لا بس الأستاذ اللي بيعرف يستعمل تكنولوجيا حنستبدله بالأشخاص بالأستاذ اللي ما بيعرف وبنفس الوقت بأغلب القطاعات هيك اللي هو إن كنا عم نحكي بقطاعات مثل الصحة ولا قطاعات مثل الكمبيوتر ولا قطاعات تعليم وغيره الشخص يلي عنده معرفة بهالمجال بالإضافة لاختصاصه حيتميز وحيستبدل الشخص يلي ما عنده هذه المعرفة وحتى الأشخاص يلي لهم زمان بمجال معين هلا هني عرضه ليستبدلوا ايه
1: هذا سؤال انا محاططته انه انا مثلا بحكي من حالي ومن وغيري نحن اللي عندنا شهادات تقليديه هل خلص حننحط على الرف مثل ما بيقولوا ولا
0: أكيد
1: ولا فينا نحن نحصل شيء
0: هقول لك العمليه حتصير تدريجيه بحسب الظاهر اللي حيصير تدريجي يعني اذا ما تابع الشخص واوى حاله بهالاختصاص لحتى يوصل لمحل انه انا متمكن باختصاصي وبعرف استعمل الـ AI اللي يخدمني بهالاختصاص لبدل ما تكون انتاجيتي 10 تصير انتاجيتي 70 80 اذا ما عملت هذا الشيء eventually هاستبدل بالغالب اذا لا بلشت انا تابع حيصعب على الشركات انه يستبدلوك لانه الـ AI بعده منه بمرحلة جاهز هلا باغلب القطاعات منه جاهز يستبدلنا كليا الاي اي هلا بمرحله هن بيعتبروها كانه عم تقولي تعلم يعني انا عم حاول حول خبره الاشخاص من شيء منه ملموس لشيء بيستعمله الاي اي وبيقوم فيه هاي الترانزيشن بعد ما صارت يعني اذا هلا نحن بدنا نحكي باختصاص اي شخص الاستاذ انا في عده شغلات بعملها بتاخد معي وقت كتير وعندي خبره فيها طريقة العمل هاي إذا ما أنا بدرب الـ AI عليها هلأ ما أنه جاهز يستبدلني فاللي عم بيصير خبرتك إذا بتفضيها بشكل معين بهالأدوات صار فيها تساعدك وصار صعب أنه يستبدلوك لأنه حتى اللي عم تنجي هون بعده أشياء يعني بيعتبروها سكيلز خاصة بالأدوات اللي لإلك إذا أنا بستعمل AI ما فيني أخليه يشتغل بنفس الطريقة اللي أنت بتخليه يشتغل فيها فهذا دليل أنه أنا ما فيني أستبدل أي شخص بـ AI وخلاص لا في عنده خبرة معينة بعد ما ترجمت لشيء ديجيتال أنا فيني أستفيد منه وهذا شيء بيخوف وشيء إيجابي بنفس الوقت
1: أنا اللي حسيته مثل أنه نحن الاختصاص اللي عم نحكي عنه اللي هي الشهادة التقليدية هي اللي نحن عم نحكي أنه عن العلم بالتلقي إذا فينا نقول اللي نحن بحاجة له ما فينا نستغني عنه بلس منزيد عليه الـ AI أو التطور والتكنولوجيا اللي نحنا كتير عم تنتشر وعم تزيد بحياتنا لنقدر نوصل للنتيجة اللي بدنا إياها لنتيجة أسرع للهدف
0: نعم هلا هو على الحالتين حيضل في علم التلقي يعني حتى عن الاي اي بدك اذا كان
1: أكيد.
0: في مدرس عم يدرسك اياها كيف تستعملي الاي اي
1: بس مش انه انا مثلا ما خصني لنقول بالهندسه بفتح اي اي اي تول وبجرب انا اعمل شيء حيكون ديفرنت عن الشخص اللي هو اختصاصه
0: اكيد هلا من ناحيه انه فيك بس هل جوده النتيجه اللي حتطلع معك مثل جوده اذا كان مهندس هو اللي عم يشتغل لا اكيد
1: انا يعني اكزامبل او مثال بسيط على هذا الامر البرومبتس اللي بنستعملهم بس لنطلع صوره اللي مش انه لا مشروع ولا شيء اللي كتير منتشرين على السوشيال ميديا امرار بنصير نسال بعض شو البرومبت اللي حطيتيها لتطلع لك هالنتيجه
0: نعم، وحتى أمرار بتلاحظي لو استعملت نفس البرومبت بيختلف النتائج بينك وبين حدا تاني. ليه؟ لأنه أنت إلك فترة معينة عم تتعاملي مع الاي اي.
1: شو عنده من أرشيفه؟
0: بالضبط، هني بيعتبروا أنه في شيء بيشبه الميموري تاعت الإنسان، عم ياخد هاي المعلومات ويخزنها. حتى صار في برامج متطورة لحتى تنظم هيدي المعلومات، يعني تقولك أنت بتحكي معي عن كذا وكذا وكذا، كمية أو مدة المرات اللي بتحكيني فيها عن موضوع اي أكثر من مدة المعلومات المرات اللي بتحكيني فيها عن موضوع بي. وبالتالي لما بده يعطيكي أمثلة هو هيعطيكي من أي، لأنه تستعملي
1: يشبهك أكثر.
0: فعم يبني على كونتكست معين، والكونتكست هي كلمة كتير أساسية بموضوع الـ AI لحتى يعطيكي جواب مختلف عن جواب اللي أنا حيجيني أو غيرك حيجي.
1: شيء صراحة ملفت جدا. بدي أحكي صراحة عن منصة تمكن. هلأ شوي بدنا نرجع نفوت شوي أكاديميا كجلوبل. شو هي تمكن وشو هدفها؟
0: هلأ تمكن بده حلقة لحاله. نحن بالجامعة ضمن النشاطات الكبيرة اللي بتصير، هيدا النشاط اللي نحن منساعد فيه أو له هدف توجيه الطلاب لينقوا الاختصاصات الأنسب لهم. هيدا أي مبادرة أطلقت الجامعة من فترة طويلة وعم تتطور. نحن كOffice of AI Transformation كان لنا دور أنه نبني منصة بتسهل على الأشخاص يلي هن بدون يفوتوا على الجامعة أو بدون يغيروا كارير، بدون يغيروا وظيفتهم، أو على الأدفايزرز يلي عم ينصحوا الأشخاص شو يدرسوا، الشغل اللي عم يعملوا. هاي المنصة بتجي بتعتمد على امتحانات عالمية. الهدف منها تحليل الشخصية وربطها بوظائف معينة. هلأ مع وجود الـ AI صارت العملية أسرع، صار طريقة التحليل اللي عم تصير للشخصية أقوى، والنصايح اللي عم تنعطى جودتها أعلى، لأنه ما بقى أنا عم بعتمد على بس رولز قواعد معينة، لا صار فيني أوصل لمحل يضيف هو عم ينسأل التلميذ أو الشخص، بيّن من أجوبته أنه أنا فيني أسأله سؤال زيادة هو ما نضمن الامتحان اللي موجود. فيني أعملها. منصة تمكن هي منصة عملناها نحن، استعملنا فيها الـ AI، قريبا حنتيح فيها مثل مساعد بتتسير أنت وياه أنه هذا بيسألك أسئلة عن حالك.
1: شعبين أنا أعملها مع أنه تخصصنا وخلصنا بس.
0: هي
1: بس حلو الفكرة بركي أنا أعطاني تخصص مختلف. طيب وكيف كيف تفاعل المدارس مع منصة تمكن؟ لأنه هذا متوقع تكون موجهة أكثر شيء للطلاب الثانوية.
0: نعم، نحن أول مرة بلشنا بهيدي البلاتفورم بهذا النشاط اللي استخدموا الابليكيشن اللي اطلقناها اكثر من 1200 شخص، لانه كنا بعدنا بمرحله تجريبيه. هلا قريبا لما يتم الاعلان عنا بشكل رسمي ان شاء الله من الجامعه بتشوفوا اكثر. بس التفاعل الى الان كان ايجابي جدا. اول مره صار في نشاط، جانا فيدباك كثير ارجى قديش استفادوا الطلاب بتحديد الاختصاص اللي بدون ياخدوه.
1: نعم.
0: وبإجابة عن أسئلة ما كانت خاطرة عبالهم قبل. مرحبا، أنا نبيل مدير مكتب التحول بالذكاء الاصطناعي، بس اليوم أنا هون كشخص فخور جدا بإنجاز عملناه بهيدي الجامعة. بالجامعة العالمية بنعتبر أنه الاستثمار مش بس بالتكنولوجيا، الاستثمار هو بالتلاميذ، ومن هون انطلقنا بهذا المركز مدرسي. من رافقهم منكتشف مواهبهم ومنكبر معهم خطوة بخطوة ليصيروا خريجين ورواد أعمال بسوق العمل بهالفهمية من جوجل وميتا ومايكروسوفت، ومتوجين تخرجهم بشهادة من جلوبال يونيفرسيتي. منعرف أنه استثمارنا كان بمحله. نحن اليوم فخورين فيهم مش بس لأنه نتعلمه، بل لأنه نأثبتوا أنه الجامعة العالمية هي المكان يلي بيقدر يحققوا فيه أحلامهم.
2: بكل خطوة وصلتنا لهالنهار كان في حلم اشتغلنا عليه، وفكرة طورناها، وتحدي قدرنا نحوله لإنجاز. ومن هون كان دور الـ Office of AI Transformation مكان جمع بين التكنولوجيا والرؤية ليحول الأفكار لحلول ذكية بتخدمنا وبتدعم رحلات التحول الرقمي. لهيدا السبب اليوم الـ Office بيقدم 6 خدمات أساسية: AI Software Development لبرمجة التطبيقات والحلول الذكية يلي بتسهل الشغل وبتسرع الإنجاز. AI Academy يلي هي أكاديمية بتجهز أجيالنا لمهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي. AI Powered Content Creation لتجهيز المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي. AI Powered Social Media Management and Advertising لإدارة منصات وسائل التواصل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. AI Consultation لاستشارات استراتيجية لضمان نجاح التحول الرقمي، و AI Research and Development لمتابعة التطور ونشر الأبحاث الأكاديمية. ومن بين المشاريع والحلول اللي اشتغلنا عليها، تمكن بلاتفورم منصة التوجيه الأكاديمي إلى جانب مجموعة من الأنظمة الذكية، من أبرزها التيكتينج سيستم يلي ساهم بتنظيم وإدارة إصدار بطاقات الدخول لاحتفال التخرج ليكون هذا اليوم استثنائي أكثر سلاسة وتنظيم. كل مشروع اشتغلنا عليه وكل فكرة تحولت لإنجاز كانت نتيجة تعاون، شغف والتزام ببناء حلول حقيقية بتواكب المستقبل. واليوم مع تخرج دفعة جديدة نحتفل مش بس بالشهادات، نحتفل بكل فكرة صارت مشروع وبكل مشروع ترك أثر. خلينا نعرفكم على بعض أعضاء فريق الـ Office of AI Transformation: ريم، ميرنا، محمد، أحمد، صالح وكريم. كل واحد منهم عنده قصة مختلفة، بس كل القصص بتلتقي عن فكرة واحدة، إنه الجامعة العالمية ما عم تكتفي بتعليم الطلاب، بل عم تفتح لهم أبواب للتطبيق العملي، الشهادات الدولية والخبرة الحقيقية. في منهم خريجين، في منهم طلاب عم بيكملوا دراستهم، وفي منهم بلشوا رحلتهم المهنية من داخل الجامعة نفسها، وفي منهم التلاميذ حتى بعد ما بلشوا رحلتهم بجلوبل. بس مع هيك الجامعة عم تهتم بتجهيزهم لمستقبل واعد، وهذا بالنسبة لنا دليل أنه الـ Office of AI Transformation مش بس مكتب، بل مساحة لاكتشاف المواهب، تطوير المهارات وبناء فرص جديدة.
3: مرحبا، أنا ريم، AI Marketing Specialist بالـ Office of AI Transformation.
4: أنا ميرنا، AI Marketing Specialist بالـ Office of AI Transformation.
5: أنا صالح.
6: أنا محمد.
7: أنا أحمد، AI
8: Developer بالـ Office of AI Transformation.
3: وأنا اليوم من بين الخريجين، وبالإضافة لشهادة بالتسويق، لما انضميت للأوفيس كملت دراستي في Certified Meta Digital Marketing Associate و Meta Marketing Science Expert. واليوم دوري أكثر من مجرد العمل على التسويق، شغلي بيتضمن دمج أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي بعمليات التسويق والتخطيط الاستراتيجي لحملات مدعومة بالـ AI.
5: أنا كمان اليوم بين خريجين، كمان مثل زملائي وصولي على شهادة جلوبل ترافق مع شهادات من كبرى شركات التكنولوجيا اليوم مثل Amazon Web Services. كملت AWS Generative AI and AI Agents with Amazon Bedrock Professional Certificate، بالإضافة إلى تخصصات متقدمة بالـ Generative AI وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام Amazon Bedrock.
4: وأنا بآخر سنة إلي باختصاص التسويق بالجامعة العالمية، ومثل زملائي تدريب المستمر كان جزء من رحلتي بمواضيع مثل Business Analytics, Search Engine Optimization اللي هي الـ SEO، وغيرها من التخصصات اللي حصلتها لأتخرج متميزة بهذا المجال.
7: أنا هلأ بالسنة الأخيرة من دراسي بالجلوبال إن شاء الله باختصاص Computer Science. ومثل زملائي لما انضميت للمركز بالإضافة للتطبيق العملي حصلت على عدد من الشهادات، ومنها Generative AI for Leaders من جوجل، وشهادة تطوير الـ AI Agents باستخدام Vertex AI وFlutter.

0: رجعنا معكم مستمعينا ومتابعينا، واللي كانوا عم بيتابعونا على اليوتيوب كانوا عم يحضروا فيديو، واللي عم يسمعونا على الإذاعة كانوا عم يسمعوا المعلومات عن Office of AI Transformation بGlobal University. أستاذ نبيل، كان بدي أسألك سؤال، الخدمات اللي هذا الأوفيس بيقدمها هي بس للطلاب اللي هنا عم يدرسوا أشياء related للتكنولوجي والكمبيوتر، ولا كل الطلاب بيقدروا يستفيدوا منها؟
1: لا إجمالا الخدمات اللي بنقدمها هي لفئات مختلفة، يعني منها إذا بدنا نحكي على التدريب لنجهز الناس تستعمل الـ AI بشكل مزبوط، عم تصير عبر دورات بحسب المجال. في دورات مخصصة للأساتذة كيف يستعمل الـ AI بتعليمه، في دورات مخصصة للتلاميذ كيف يستعمل الـ AI بدراستهم، دورات مخصصة لأصحاب الشركات للبزنس بيبول كيف يستعملوا مثلا الـ AI بالماركتينج، كيف يستعمل الـ AI بالصحة وغيره. فهي الخدمة اللي هي التدريب مثلا هي متاحة للكل حسب نحن الدورات اللي عم نطلقها ونعلن عنها وحيعلن عنها تباعا بحسب المجال اللي عم نحكي فيه. وأكيد تلاميذنا هني لأنه بجلوبل لهم أولوية، عنا نحن المواد اللي عم تنعطى تلاميذ جلوبال كلهم بيتدربوا على كيفية استخدام الاي اي بمجالاتهم وبشكل عام ليزيد الانتاجية ويسهل عليهم عملية التعلم.
0: نعم، قبل ما أسألك عن هذا الشيء اللي على المكتب هون عنا، بدي كنت أسألك أستاذ نبيل عن، بما أنه عم تحكوا أنه الخدمات مش بس تقتصر على الطلاب إنما حتى للشركات،
1: نعم،
0: هل هيدا كمان مثل ما بيقولوا first step للطلاب بسوق العمل، يعني عم تقدموهن أسرع من غيرهم لسوق العمل؟
1: حالي شغلي، أول شيء بالنسبة لموضوع الشركات هذا منه حاليا live yet كسيرفيس، we will roll it out مع الوقت، يعني حنعلن عنا قريبا. ولكن نعم، لأنه التجهيز اللي عم يصير شقين، مش بس تجهيز نظري انه شو في عندك ادوات وشو فيك تستعمل، لا، جزء كبير منه بيعتمد على الممارسة، على العمل بمشاريع لايف تستخدم هلا على ارض الواقع، بناء منصات تستخدم هلا، حضور ورش عمل لتسريع الشغل اللي هلا هني عم يعملوه. فتلاميذنا عم يتدربوا، عم يصح لهم فرص انه لانه عندهم هذه الخلفية نقدر نوصلهم بشركات بيقدروا يقدموا عليها، نضمن أنه عندهم المهارات اللي بحاجة لهم ليتميزوا بهذا المجال.
0: نعم، هلا أنا صراحة يمكن مثل كتير من المستمعين عنا كتير أسئلة بعد خاصة بالـ AI والـ Prompt Engineering وهالقصص، بس أنا بدي أعرف شو هاي.
1: طيب، كنا عم نحكي بداية الحلقة
0: وما عارف.
1: كنا عم نحكي بداية الحلقة أنه نحن هل
0: حنقدر هيا شوي المشاهدين على اليوتيوب
1: هاي ديفايس، ما حول أنا اسم الشركة أو شيء، هي هالديفايس
0: هي عائية ما بتشبه اليو اس بي
1: هاي دي شغلة هلا بلبسها أنا كنكلس أو بإيدي. سألتيني سؤال أول حلقة، هل الاي اي حيستبدل الوظائف التقليدية اللي نحن نعرفها؟ هلا هذا مثال عن انه مش كيف حيستبدل بس كيف حيعلي الانتاجية تاعتنا. هاي هلا انا حطيتك بس كبسي واحدة دورتها، المقابلة تاعتها بتتسجل بعد 5 ل 10 دقائق، بنقول انا على الكمبيوتر بفتحها، اذا فينا نشوف الشاشة هلا بيفتحوا لنا اياها. مثلا هذا عينة بفتح عن اجتماع، لحظة لناخد انترنت. اذا جيت انا بدي افتح هذا الاجتماع اللي عملناه بشوفه كلياته ملخص، بشوف اكشن بوينتس نحن انه بدنا نعمل اي بي سي مثلا. خلينا نقلب على الشاشه هلا بنجي نفتح. اللي بعمله ما بقى بحاجه لحدا يجي ياخذ محضر للاجتماع،
0: لا، او انه انا ارجع عيده وسجل،
1: بحكي باللبناني، بحكي بالعربي، بحكي بالفرنسي، باي لغه بدي اياها. اللي بيصير انه التسجيل بيتاخد، الاي اي بيعمله ترانسكريبشن، بيحوله لشيء مطبوع، بيرجع الاي اي بيعمله تحليل اناليسز لنحن عن شو حكينا، شو المواضيع اللي تناولناها، وبيعطيني مثل تشجير للافكار، بيقول لي انت الافكار اللي حكيت فيها هي 1 2 3، النقاط يلي حددت انه بدها تنعمل بالاجتماع الجاي هي 1 2 3، وبيعطيني مثل فيجوال ايد، مثل ملخص للي صار. اوكي، ف بلازم ثواني، بيعطيني مثل ملخص اللي صار، بيرجع بيسألني طيب انت بدك يعني بس لنخلص، اذا بدكم خلينا ايوه مش الحال، هل بدك يعني ابعت لك الايميل يلي انت مطلوب تبعته لفلان، هذا بناء على ملخص الاجتماع هذا الموضوع اللي انت حكيت فيه. مثلا هذا عيني عن واحدة من الاجتماعات عم بحكي عن تطوير منصة خاص معينة، بيعطيني مثل ملخص الاجتماع بيقول له انتوا حكيتوا عن كذا وكذا وكذا وكذا، عن تطوير المنصة الرقمية اللي عم تشتغلوا فيها، عن الأكاديمية، عن كذا، وبيعطيني مثل الاكشن بوينتس. اذا بتلاحظي هون حتى اللي انه انتوا اتفقتوا انه المرة الجاية بكون تعيدوا صياغة بسيطة وواضحة عن موضوع كذا، كنت عاملوا ووك ثرو، بيجي بيعطيني مقترحات انه اذا بدك تحسن نوعية الاجتماع تذكر دايما تذكر الاجنده باول الاجتماع باخر الاجتماع، مثلا هالمره ما عملت هيك، بيرجع بيعطيني مثل مايند ماب، هاي تشجير الافكار.
0: يعني هيدي الاله الصغيره كانت مثل اسيستنت ويمكن اكثر من اسيستنت.
1: ايوه عملت لنا
0: احنا ما عارفين
1: صح. هلا انا مطلوب نحن، انا كان مطلوب خبرك انه انا عم سجل، بس بما انه اصلا هي الحلقه مسجله ما معنا مشكله.
0: بتقيم الاداء كمان يا ترى؟
1: بتقيم الاداء لانه بتعطيني مقترحات للتحسين. بس خلص،
0: طب بس لما يعني تعرف ابقى خبرنا عن
1: هيك. فهيدي صارت متاحه، هيدي التكنولوجيا ما بدها هيدي الديفايس، يعني هلا اي تليفون من تليفوناتنا بنزل ابلكيشنز معينه، هلا مشان ما نعمل دعايه ما حسم
0: أوكي.
1: إلى سيريز معينة بنعملها أو تدريبات بيقدر يحضروا عنا بالجامعة إن شاء الله. حنا على تليفوني أنا الاجتماع بيصير مسجل، بيترجم وبينعطى كملخص إنه أنت حكيت عن كذا. وأنت ما بدي أنا بشغلي، هذا شيء كتير مهم. وهلا إذا بتلاقي لها، إذا بتفكر فيها قديش فيها الأبليكيشنز، الأستاذ بيسجل حصصه اللي عم يعطيها، صار عنده ملخصات يعطيها للتلاميذ اللي غابت او لي ارشي في الشغل اللي عمل اللي عمله
0: هل التلاميذ يغيبوا لانه في حدا عنده اياها
1: صح. هلا ايه في هي عملك سلاح ذو حدين مثل ما بيقولوا. الطبيب بيستعملها لما بده ينظم ملفات البيشنتس تاعوله، المبرمج بيستعملها لما بده ياخذ ريكويرمنتس من الزبون يعرف شو اللي بده يبنيه بالمنصه، المذيع بيستخدمها لحتى يعرف انه انا الحلقه الجاي نحن حكينا عن هالموضوع، بقول للاي اي اقترحوا لي تكمله لهالموضوع. لها كثير استخدامات، يعني مش هي كاداه، هي كتكنولوجيا كاي اي
0: رقم صغر حجمها.
1: أيوة.
0: عم تعمل العمايل. طيب استاذ نبيل، انا بعد معنا شويه وقت، بعد معنا 6 دقائق، كان بدي احكي شوي عن الاي اي اكاديمي. ذكرته شوي انه في شيء اسمه اي اي اكاديمي
1: صح.
0: شو هي بالضبط؟
1: هون هلا بدي اذكر شغلتين. نحن هلا كجامعه من الاعضاء بالاتحاد للجامعات العربيه بمركز الذكاء الصناعي بالجامعات العربيه، منحضر ومنشارك وبتعاون بيننا وبين هيدي الجامعات، في دايما متابعه للتطورات اللي عم تصير. ونحن بجلوبل من 2023 لهلا بهذا المجال بالتحديد عم نعمل ورش عمل بتنظيم هيدي الأكاديمية عن الاي اي وكيف يستخدم بالتعليم، كيف يستخدم من قبل الأساتذة والتلاميذ مثلا، هذا تحديدا لأنه الأساس كان بتوجهنا أكاديمي. وهي الدورات بتساعد بتأهيل هؤلاء الأشخاص. هلأ نحن مع الوقت عم نوسع نطاق التدريبات اللي عم تصير لحتى تشمل مجالات مختلفة، من بزنس لديفلوبمنت، سوفتو ديفلوبمنت لأكاديميا وغيره. فهي متاحة، نحن منعلن عن هاي الورش عبر الصفحة الرسمية للجامعة، واللي عم يتابعنا بيقدر يتسجل بحسب الاختصاص يلي عنده.
0: هل أنا مثلا بقدر هلا أتسجل بهيك شيء؟
1: لما تشوف الإعلان نحن أطلقنا شيء للمذيعين، وهلا بتعرفي يعني حتى بمجال الإذاعة
0: أو اختصاصي أنا السابق اللي هو نيوتريشن مثلا،
1: أو باختصاص نيوتريشن فيك أكيد فيك تستفيدي، يعني هلا حسب أنت شو نوع الاستفادة اللي عم تفتش عليها.
0: شو هدفي من هلا؟
1: إن كان أنه أنت بدك توصلي لمرحلة تقدر تبني منصة للسيرفيسز اللي بتقدميها لحتى الناس تحجز معك مواعيد، لحتى تشوف ملفاتها، لحتى تشوف الدايتس اللي محضرتي لهم إياهم، لحتى يعرفوا اذا هن ماشيين على تراك، لانه انت فيك تدرب اي اي خاص فيك. هذا الاي اي شغلته يبني على معلومات انت عطيتي اياها، يعني فقط بيستخرج من النظام اللي انت عاملتيه ليقول للزلمه انت ماشي صح ولا ماشي غلط مثلا. حسب شو اللي بدك تستفيدي منه. اي فيك تسجلي لما نعلن عن الورشه المتخصصه بهالمجال.
0: اخر سؤال انا حاساله قبل ما في كمان، انا بعرف انه في شيء بدنا نشوفه بعد، في شيء اسمه برومبت انجينيرينج.
1: نعم.
0: شو هو هذا الشيء؟
1: برومبت انجينيرينج باختصار شديد هو عم يصير هلا اختصاص بيندرس ببعض المحلات لنتعلم كيف نحكي مع الاي اي. هذا باختصار يلي بيصير. اذا بدي اعطيك اياها انا كخلاصه، انه انا فيني احكي مع الاي اي بطريقه اقول له بدي مجموعه اسئله اسالهم لنبيل بالحلقه.
0: اوكي.
1: وفيني اجي اقول له انت مذيع بإذاعة نداء المعرفة اللي هي إذاعة بلبنان ببرنامج اسمه كذا.
0: هون عم بعطي الكونتكست.
1: أيوة بالضبط. وكل ما كان هذا الكونتكست عام كل ما كانت النتيجة اللي حيرجع لك يا أقوى. هيدي طريقة. هيدا بدومين البرومت انجينيرينج بدرسوه. وفي طريقة ثالثة يعني بعد تعتبر أقوى. اني بدل ما اقول له مثلا اعطيه دور ومهمه وكونسترينتس والى اخره، لا، اللي بعمله بقول له انا بعد شوي حاطلب منك تعطيني مجموعه اسئله اسالهم لضيف عن موضوع الاي اي. بدي منك انت تسالني شو ما بدك لحتى تقدر تطلع لي اضبط مجموعه اسئله فيك تطلعها لحلقه اذاعيه. بيصير هو بيسالك هيدي الحلقة بأي بلد، مين عم تستهدفي بهيدي الحلقة،
0: يعني عم بيساعدني
1: الحلقة.
0: أنه أنا أعمل البرومت اللي بديه.
1: لأنه كيف بيعتبروا كمان، أنا بعت كتير أمثلة من التعليم لأنه هذا اختصاصي، بس كيف بيعتبروا أمرار بعض الأشخاص أنه التلاميذ لما بيحكوا مع بعض بيفهموا مع بعض أكتر من لما الأستاذ بيحكي معهم. بدل ما أنا أشرح لهم هني ما يفهموا علي، إذا عم يحكوا مع بعض هني بيفهموا مع بعض. الـ AI لدرجة كبيرة نفس الموضوع، لما الـ AI يحكي مع الـ AI النتيجة بتطلع أقوى. فأنا بقول له بعد شوي حأعمل هيك، سألني أسئلة لتطلع لي برومت أعطيها لـ AI. فصارت شغلته ياخد مني الكونتكست اللي بيعرف أنه أنا فيني جمع A و B و C، بدل ما أنا أعطيه كونتكست A و B بس وينقص علي C، خلص هو سألني عنه. أخذ الكونتكست، أعطاني البرومت اللي بدي أعطيها. وبالتالي صارت النتيجة أقوى بكتير.
0: أنا بعرف أنه في شيء بعد بدنا نحن نعرضه بآخر حلقة.
1: بآخر الحلقة في فيديو بس.
0: أنا وصلنا لآخر حلقتنا. أنا بأشرولي ما بقى في وقت.
1: طيب بس أنا بدي أختم بشغلة واحدة. مهم جدا أنه نحن بهالوقت نتابع أو نتعلم كيف نستعمل الـ AI بشكل مسؤول، بشكل يساعدنا نعلي إنتاجيتنا ونقوى نحن بغض النظر عن المجال اللي نحن فيه. الجامعة العالمية هي بايونيرينج بهالمجال. تابعوا الجامعة. أيوة رائد بهالاختصاص. تابعونا، تسجلوا بورش العمل اللي بنعملها عن هذا الموضوع. التلاميذ اللي عم يفكروا باختصاصات قريبا هيكون في لكم ورش عمل خاصة نعلن عنها بوقتها. تسجلوا، حاولوا دايما يكون في عندكم شيء بيميزكم عن غيركم. هذا الشيء مضمون عنا بجلوبل لأنه جزء من اللي بيتعلموا بيميزهم.
0: في ويب سايت وفي انستغرام بيج أنا شفت.
1: هذا هو. نعم. هذا هو. بارك الله فيك.
0: آمين وفيك. بارك الله فيك أستاذ نبيل منيمنين.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اعلموا رحمكم الله أنه ينبغي الحذر من كثرة الكلام، فإن كثرة الكلام تؤدي إلى المهالك. كثير من الآفات اللسانية التي تؤدي بالشخص إلى الكفر أو إلى ما دون الكفر من الفسوق سببها اللسان، حتى إن بعض الناس من الرجال والنساء يحصل منهم ذلك ثم يندم أحدهم فيقول: هذه الكلمة كفر أم لا؟ ثم يتبين له أنها كفر أو دون الكفر، فيكونون قد تسببوا لأنفسهم بالوقوع في هذا بسبب كثرة الكلام. فمن تعود تقليل الكلام إلا فيما يعلم أنه خير يسلم من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أكد تقليل الكلام، ومن أحاديثه قوله لواحد من الصحابة لما سأل هذا الصحابي الرسول بقوله: يا رسول الله، من نجاه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، أي احذر شر لسانك وقلل الكلام ولا تكثر. وهناك أيضا حديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه عليه السلام قال لأبي ذر رضي الله عنه: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. فمن عمل بهذا الحديث نجا من كثير من الشر والمهالك. فعلى المسلم أن يعمل بهذا الحديث، وألا يبالي إذا حضر مجلسا أن يقول الناس فيه إن أطال الصمت إنه غبي، ولو كان من أهل الفهم لتكلم كما يتكلم غيره. بعض الناس يتكلفون الكلام لأجل ذلك، حتى لا يقال عنه ضعيف الفهم لأنه لا يتكلم. فالذي لا يبالي بذلك ويبقى على طول الصمت فقد نجا وحفظ نفسه من الشر، وما عليه من قول الناس إنه غبي، وإنه لو كان له فهم لتكلم كما يتكلم غيره. ثم إن المسلم الذي يطيل الصمت يقل طمع الشيطان فيه، ويمل الشيطان منه، يقول: هذا لا يتكلم، كيف أمسكه؟ كيف أوقعه؟ فأنتم يا من تعلمتم العقيدة التي كان عليها الرسول والصحابة وتمسكتم بها، احمدوا الله تعالى أن هيأ لكم من يعلمكم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والأحكام، ولم يجعلكم كهؤلاء الذين هم بصورة بشر ولكنهم يتبعون كل ناعق كما تتبع الغنم ناعقها، كما حصل لكثير من الناس الذين اتبعوا الفرق الضالة إلى الكفر. واعلموا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أشد الناس تواضعا مع ما لهم من الجاه عند الله. ومن أمثلة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما يصبح الصباح ويكون دوره في المبيت عند واحدة من نسائه يقف عند باب هذه غير التي دورها في تلك الليلة، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم يقف عند الأخرى ويقول مثل ذلك، ثم يقف عند الأخرى ويقول مثل ذلك، وهكذا يسلم عليه الصلاة والسلام، ثم يمضي، ثم يسلم، ثم يمضي، حتى يعم الجميع. وهذا من شدة التواضع وحسن العشرة. الأنبياء من أول نشأتهم تمرنوا على التواضع، لذلك كل نبي من الأنبياء سبق له رعية الغنم، لأن رعية الغنم تمرن صاحبها على الصبر والتعب، لأن الغنم كثيرة التفلت. الرجل يتعب في رد هذه وهذه، هذه تذهب إلى هذه الناحية وهذه تذهب إلى هذه الناحية وهكذا. كل نبي قبل النبوة سبق له أن رعى الغنم فترة من الوقت، وذلك حتى ينشأ قبل النبوة على التواضع والتعب في خدمة الخلق، حتى سيدنا سليمان عليه السلام الذي أعطاه الله تعالى ملكا عظيما، وأعطى أباه داود كذلك الملك والنبوة، ومع ذلك رعى الغنم في وقت من شبابه. لذلك الأنبياء لما يدعون الكفار للإيمان بالله كان صبرهم شديدا على الأذى، لأن الكفار كانوا يقابلونهم بالسب والشتم والافتراء وأحيانا بالضرب. فهذا نوح عليه السلام كان يقول لقومه: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا هذه الأوثان، وكانوا أحيانا يضربونه حتى يغشى عليه. وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحصل له مثل ذلك، الكفار تكالبوا عليه ومع ذلك ما كان يقابلهم بالمثل، مع أنه أعطاه الله قوة 40 رجلا. كان يقول لهم عليه السلام في موسم اجتماع قبائل العرب: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويصبر على أذاهم ولا يقابلهم بالمثل، وإنما كان يعفو عن السيئة. ولولا شدة تواضعه وشدة صبره ما انتشر دينه في جزيرة العرب كلها في ظرف 23 سنة، التي هي المدة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه تقريبا. قام وحده ولم يكن في مكة وما يليها من الجزيرة العربية بين البشر مسلم غيره. ثم إنه بما أنه جبل على الصبر والتواضع أثرت دعوته وانتشرت حتى عمت كل الجزيرة العربية في حياته. جزيرة العرب أرض واسعة، اليمن كله عاليه وسافله والحجاز كله، وهذه الإمارات أبو ظبي ودبي وقطر، كل هذا جزيرة العرب. فلولا صبره عليه الصلاة والسلام وشدة تواضعه ما قويت دعوته وانتشرت في جزيرة العرب. الدنيا أول ما جاء الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيها مسلم بين البشر غيره عليه السلام. الخضر عليه السلام كان في البحر منقطعا عن البشر، يقضي ليله ونهاره في البحر. الله تعالى جعل له البحر كالأرض اليابسة لا يختلط بالإنس، وهو نبي قبل موسى عليه السلام. كل نواحي الأرض كانوا يعيشون على الكفر، أهل مصر والشام وأوروبا، وأهل إفريقيا كانوا يعبدون أوثانا شتى، وأهل الهند كذلك. ثم قام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي فنشر الإسلام في جزيرة العرب، ثم الصحابة بعد موته نشروا الإسلام في مصر والعراق وبر الشام كله وطرف الصين. في ظرف 25 سنة من تاريخ الهجرة وصلت الفتوحات الإسلامية إلى هذه المسافة البعيدة، وذلك ببركته عليه الصلاة والسلام. ما صار لنبي من الأنبياء كثرة الأتباع مثل ما صار لنبينا محمد. لذلك في يوم القيامة أهل الجنة يكونون 120 صفا، 80 صفا منهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، و40 صفا أمم جميع الأنبياء الذين قبله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا برؤيته صلى الله عليه وسلم. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 61 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة براءة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد أرسل الله تعالى إلى بني إسرائيل نبيا منهم هو شمويل عليه السلام، وجعل عليهم طالوت ملكا مجاهدا يقودهم لمحاربة جالوت وجنوده. ولما أمر طالوت بتجميع المقاتلين ورأى كثرتهم أحب أن لا يخرج معه إلا من كان خاليا من الانشغالات، فتم له ما أراد، واستوى أمامه جيش متلاحم النسيج، قوي القلب، ثابت الجناحين، قدر عدده 80,000 مقاتل. كان مشهورا في بني إسرائيل أنهم يخالفون أنبياءهم وملوكهم مع ظهور الآيات الباهرة، فأراد الله إظهار علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب ممن لا يصبر. فما سار طالوت بجنوده حتى شكوا قلة الماء، وكان الوقت حارا جدا، وقد سلكوا صحراء شاسعة، فسألوا الله أن يجري لهم نهرا، فأوحى الله إلى النبي شمويل ليخبر طالوت أنه سيبتليهم بنهر بين الأردن وفلسطين ليختبرهم، فمن ظهرت طاعته في ترك الماء ظهر للناس أنه يطيع فيما عدا ذلك، ومن غلبته شهوته في الماء وعصى الأمر فهو بالعصيان في الشدائد أسرع. وأذن الله بأن من يريد أن يشرب يغترف غرفة واحدة بيده لا أن يكرع، وكان من يكتفي بالغرفة تكفيه هو ودابته ويملأ منها قربته، فيجعل الله فيها البركة، وأن كل من شرب منه وتعدى المسموح به فإنه لا يكون مأذونا في هذا القتال. وكان ما توقعه طالوت، فبعد أن أجرى الله نهرا معجزة لسيدنا شمويل خالف أكثر الجنود أمر ملكهم ونزلوا في الماء يغتسلون ويشربون ويملؤون أوعيتهم، وأما الباقون فانقسموا قسمين، أحدهما لم يشرب الماء بالمرة، وهم الصفوة الصابرون المخلصون المجاهدون، وكانوا أقوياء القلوب، والقسم الآخر اغترفوا فقط بأيديهم كما أذن لهم وعبروا النهر سالمين. فلما انتهى الشرب لم يستطع الذين خالفوا أمر الله التقدم فانصرفوا، وكان عددهم 76,000، وقد اسودت شفاههم ووجوههم ولم يرتووا بالمرة مع أنهم شربوا كثيرا، وبقوا على ضفة النهر خائفين من لقاء العدو، فلم يجاوزوا ولم يشهدوا الفتح، فتميز الموافق عن المخالف. وعبر النهر مع طالوت 4,000 رجل من المؤمنين، فلما نظروا إلى جالوت الكافر وجنوده وكانوا نحو 300,000 مقاتل مدججين بالسلاح، قال قسم منهم، وهم الذين اغترفوا وقل اندفاعهم وقد فاجأتهم كثرة الجنود، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، بينما القسم الآخر كان فيهم العلماء العاملون والأقوياء من صحابة النبي شمويل والملك طالوت، قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وانسحب الفريق الأول وعددهم 3,680 شخصا، وثبت الباقون وكانوا 313 رجلا كعدة أهل بدر عندما انتصروا بإذن الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تراءى الجيشان في متسع بارز من الأرض وظهرت كثافة جيش العدو، التجأ المؤمنون إلى الله تعالى وهم قلة ثابتة عتادهم الصبر وزادهم الإيمان، وقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأنزل الله نصره المؤمل على المؤمنين فهزموا الكفار وكسروهم. وكانت بداية انهزامهم أن داود بن إيشا عليه السلام وهو أصغر إخوته يرعى الغنم، وكان له في جيش طالوت المؤمن 13 أخا، فلما حضرت الحرب ولم تأت أخبار إخوته أرسله أبوه لاستطلاع الأمر، فلما نهض في طريقه مر بحجر فناداه الحجر: يا داود خذني فبي تقتل جالوت. ثم ناداه حجر آخر ثم آخر، فأخذها وجعلها في جعبته وسار. فخرج جالوت الكافر يطلب مبارزا، فتراجع الناس عنه. عندها نادى طالوت المؤمن: من يبرز له؟ وإلا برزت له. ثم سأل النبي شمويل فدعا الله تعالى في ذلك، فجاء ملك حاملا خوذة فيها دهن القدس ودرعا حديدية، وقال له: إن الذي يقتل جالوت هو الذي توضع هذه الخوذة على رأسه فيغلي الدهن حتى يدهن منه ولا يسيل على وجهه، بل يكون على رأسه كهيئة الإكليل، ويرتدي الدرع فتصير على قياسه ولا يتقلقل فيها. فدعا طالوت المقاتلين الذين ثبتوا معه، فلم تكن الدرع على قياس أحد منهم، ولم يكن داود قد وصل إلى الخطوط الأمامية بعد. ولما وصل وسمع جالوت الكافر يتيه في كفره، قال داود لإخوته: أما فيكم من يخرج إلى هذا الكافر؟ فسكتوا. ونادى طالوت: من يبرز إليه ويقتله؟ فأنا أزوجه ابنتي وأشاطره ملكي. فجاء داود عليه السلام وقال: أنا أبرز إليه وأقتله. فرده طالوت لصغر سنه. ثم نادى طالوت ثانية وثالثة، فخرج داود. فقال طالوت له: هل جربت نفسك في القتال؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: وقع ذئب في غنمي فضربته، ثم أخذت رأسه فقطعته من جسده. فقال طالوت: الذئب ضعيف، هل جربت نفسك في غيره؟ قال: نعم. دخل الأسد في غنمي فضربته، ثم أخذت بفكيه فشققتهما. أفترى جالوت هذا أشد من الأسد؟ قال: لا. وجيء بالخوذة فألبسوها داود، فغلي الدهن على رأسه ولم يجري على وجهه، وألقيت عليه الدرع فاستوت وكأنها عملت له. فقال طالوت: فاركب فرسي وخذ سلاحي. ففعل. فلما مشى قليلا رجع، فقال بعض الناس: جبن الفتى. فقال داود: إني أحب أن أقاتله على عادتي. وكان داود أقوى الناس رميا بالمقلاع، فنزل وأخذ مخلاته فلبسها، وأخذ مقلاعه وخرج إلى جالوت المدجج بالسلاح. وكان جالوت من أجسم الناس وأشدهم، فلما رأى داود قذف في قلبه الرعب منه، ولكنه أظهر الجلد والبأس، فقال لداود: أنت يا فتى تخرج إلي؟ قال: نعم. فقال جالوت: ارجع، فإني أكره أن أقتلك. فقال داود: لكني أحب قتلك. فرد عليه جالوت باستهزاء: أترميني كما ترمي السبع والذئب بالمقلاع؟ ارميني بالقوس. فقال داود: لا أرميك اليوم إلا بها. فقال: أترميني كما ترمي الكلب بالحجارة؟ قال: نعم، وأنت أهون من الكلب. عندها استشاط جالوت غضبا وقال حانقا: لأطعمن لحمك اليوم للطير والسباع. ثم اقتربا من بعضهما، وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به، فأدخل داود يده إلى الحجارة الثلاثة فالتأمت وصارت حجرا واحدا، فأخذه ووضعه في المقلاع وسمى الله وأدار الحجر ورماه، فأصاب به رأس جالوت فدخله وخرج من دبره، فقتله قتلا أذل به جنده وكسرهم. وحز داود رأسه وجعله في جعبته، وتفتتت هذه الحجرة حتى أصاب كل من في عسكر جالوت شيء منها. وهجم أصحاب طالوت المؤمن، وارتفعت رايات النصر، وانكسرت بعد قتل جالوت شوكة العدو، وولوا منهزمين يتبعهم المؤمنون ضربا وطعنا وتقتيلا، وثأروا لأنفسهم واستردوا أولادهم وديارهم بفضل الله تعالى. ولما توفي شمويل بعد 7 سنين أوتي داود النبوة والحكمة، ثم بعد وفاة طالوت المؤمن أعطى الله الملك لداود، فاجتمع فيه الملك والنبوة صلى الله عليه وسلم وعلى كل رسول أرسله. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

وعد وعد وعد وعد وعد نبدأ قصيدي بوعدي يهز قلوب الحاقدين. قسم بالله لن دافع عن القرآن برواحنا، وقسم بالله ما نركع إلا لرب العالمين، وقسم بالله ما نسمح للأعداء تذلنا. قرآننا غالي ومكانه على الراس والعين والروح، فدوى ترى لجل آية من قرآننا. ما يعرف وش القرآن عند المسلمين، حنا نعرفه بنبرات عز من أصواتنا. قرآننا فخر ومجد إلى يوم الدين، قرآننا نصر وشرف، واسأل عن قرآننا. قرآننا خشعت قلوب ما كانت تلين، قرآننا يدك جبال يدكها بذن ربنا، بقرآننا تسكن نفوس ما كانت تستكين، بقرآننا انتصرت جيوش على أعدائنا. حنا ترى نصيح لباه معاشر المسلمين، لو نادى فينا منادي الفزعة باعتادنا. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ عن اليرموك، عن مؤتة وعن حطين. رجالنا أشد من أسود مستأسدة، رجالنا حنا لجل قرآننا ترى نثور براكين ونزلزل الأرض تحت العدو بقدامنا.

0: من آيات مصحفنا تهرب شياطين، من آيات مصحفنا تهرب شياطين، وبآيات مصحفنا حنا نداوي جراحنا، نلجأ للمصحف للحفظ وللتحصين، للهيبة والعزة نلتجي القرآننا، بفراحنا وتراحنا نقرأ ياسين، والسبع المثاني نقراها بصلاتنا، بفرحنا وتراحنا نقرأ ياسين، والسبع المثاني نقراها بصلاتنا، وبيقين نقرأ النصر للمنع والتمكين، نقرأ ما نقرأ من القرآن يهنالنا المصحف، يا مغلى المصحف على قلوب المؤمنين، المصحف عندنا أغلى من الأهل ونفوس وعيالنا، ما يجرؤ على المصحف إلا النادمين، بالمرصاد حنا للي يجرؤ على قرآننا. بديت القصيدة بوعد راح أختم بوعدين، لأن المروءة والشرف جزء من أطباعنا، لنحافظ على القرآن ونحفظه زين، ونتلو ما تيسر بليلنا ونهارنا، وننشر عدالة القرآن وسماحة الدين، ما نترك الحق أبد والسلام عنوان.
1: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العطاس من الرحمن والتفاؤب من الشيطان. معناه من نعمة الله تعالى هذا العطاس، لأنه يدل على صحة الدماغ. أما التفاؤب فغالبا يأتي من الشبع، من الامتلاء، من كثرة الأكل. والشيطان يعجبه أن يكون الإنسان كثير الأكل، فإذا فتح الإنسان فاه للتفاؤب فقال آه أو هاه، الشيطان يدخل إلى جوفه ويضحك استهزاء به. فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمع أن يشمته، يقول يرحمك الله. والتفاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب فقال ها ها يضحك منه الشيطان، لأن التثاؤب يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل. وروى الترمذي وابن السني حديث العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب. وروى النسائي من حديث أبي هريرة العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل هاه هاه فإن الشيطان يضحك من جوفه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التفاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري. ومن المهم معرفة صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية التي تذكر في كتب الحديث، حتى يعرف الشخص الذي يقع في قلبه أنه رأى النبي في المنام أنه رآه على حسب خلقته التي خلق عليها. فإنه إن لم يعرف صفات الرسول الخلقية المذكورة في كتب الحديث، قد يكون رآه في المنام على غير صورته الخلقية. وفرق بين الذي يراه على صورته الخلقية وبين من يراه على غير تلك الصورة. وأما صفاته الخلقية فمن جملة ما ذكره المحدثون في كتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرق، بياضه مشرب بحمرة، وهو معتدل الخلقة ربعة لكنه إلى الطول أقرب. كان صلى الله عليه وسلم متماسك البدن، لم يكن هزيلا ولا سمينا، كان سواء البطن والصدر، أي أن بطنه ليس ناتئا عن صدره. أشم الأنف، أي أن أنفه طويل ليس قصيرا. أزج الحاجبين من غير قرن، معناه حاجباه متقاربتان ليستا ملتصقتين لكن ليستا متباعدتين. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق الحاجبين واسع العينين. أما شعره عليه الصلاة والسلام فكان بعض الأوقات شعره إلى أذنيه وأحيانا إلى أسفل من الأذنين، وأحيانا يضرب منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا مرتين، مرة للحج، فإن الواجب في الحج إما الحلق بالموسى وإما التقصير للرجال، وأما للنساء فالتقصير فقط. وحلق صلى الله عليه وسلم أيضا في عمرة الجعرانة. لأما لغير ذلك فلم يحلق النبي عليه الصلاة والسلام بالموسى قط، ولم يشب من شعره صلى الله عليه وسلم إلا نحو 20 شعرة. وكان صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر. بعض الصحابة قال: لم أرى مثله قبله ولا بعده. وقال بعض الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في وجهه، أي من شدة الحسن والجمال. وإذا تكلم عليه الصلاة والسلام كان كلامه فصلا، بحيث لو أراد الشخص أن يعد كلماته عدا لعدها.